0: برنامج هرات قناة التلاله لا انتم ما دبقى كاناتكم دقاكم متابعتكم تتفنتينا
1: تركب دي لهم هذا
2: يركبك الله برغت حول انت برغت
1: ايه
2: انت قول بي معشو تفطاني حت ذكران
1: من انت تا مبرق مسطا
2: تا مسطا
1: ايه موزا
2: قصت كلنا بتوطه تي اتبعي سنس نعال ذكرين دي صوتاني
1: يا بجد ايه ساري اتريفاتك زينا هبا سمسك كانت فلتنا مرزع قوصينا تريد الهنا زعدنا
2: وي برغت حوي تري انا الخطابر برص لينا كل ايش تاسجد الناس لعلهم ناطي
1: مبا مهان كوري خدام از حبتي وحش كان غيرنا
2: وخانسي نوي حقي مبا
1: بزح انا غير يكون زقير تقول عز قدفك يا غبي زنح تغوز نبرد ما يعرق تعرق زنبرد ما درو على ماركيناتو كوي صنع
2: ناي بحق
1: اسمع با عطيني كاميلا صنع حنا مسلكي
2: مبا عديد انت برغت حوي اذا وان متخافس لزخني عديو نفساني جيروا اب قبلها بلا صبينا زلاو يسمع
1: انا قبلالك
2: اب قبلها
1: عدد لي بولاد كخرعي متالخو قبلها تنحي عدد لي

وازداد صبره غبدان وبدنا الازد الزل نا نا نا نا نا نا نا وازداد صبر غبدان وبدنا النزد الزل نا نا نا نا نا نا نا ويا حبيبي نولي الدار ويفدا يرقق ببن وزغن الند ويقلب

مثل برنامج دارت قناه لليكم حيسان وحيسات متقبلتنا كلكم من تحسركم رايكم لا تنبدا ديبنا بجواب لقواكم سلو ما هي بتلفون قال حمد لكم مفتي ولا بعد ما رايكم مشاركتكم نتصبر رايكم ديب شقلنا سيدي اي سبت قبام زي ما كل حلايه اسرد حد قلنا قدمت الاوليه تتامى بمناسبه عيد حريه ديب سينا متروما من لط قدمه بزحل حلايه ساهو بفنان صالح محمد قلت قباتو قلنا دتليت ما حلايه فنان شابر زن الم من حليته حتى حلايته قلنا قدمته لحلت ان تتابعنا بدقمان قلق بلكمتو برنامجاتنا للتلاله لا دي كانتكم دقكم كنت تتابعونا سعيد شعبايتا.

طبق قدمنا لكم حاليه فرحه ولقام قلت بدي بنسيق اليوم لتهيبينا وكسبت تما وقل يوم دليل على برنامجنا دي بلا قنات ممتو لا تمثلي سنبتني شبعت صبت لتواجهنا دي بنبل قل الا سامن مسنا لله مصورنا محمد محمود تو كم سلهما اتمقار حط برنامجات تلفزيون رتا الم يوهنس ود قنطو برضو مونتاج مدهان زكارياس ميك اب لودي تقلي اميره محمد ابراهيم كلهم دي بلا برنامج نتحسركم رايكم لتند دي بنهيك الحمدكم مفتب جهتك السارح منكم بس نايدن قوب حلايات مثلاتكم.

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية. وفيها استعدادات واسعة للاحتفال بعيد الاستغلال في الإقليم الأوسط. تنظيم أسبوع مدارس إقليم القشبركة الرياضي الثقافي. تقدم مشجع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج خلال سنوات الاستغلال الماضية. 70 قتيلا في هجوم بشمال شرق الكونغو وتنديد أممي بالعنف. بوتين يؤكد اقتراب انتهاء الحرب في أوكرانيا. وترامب يلوح بنقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا وسط توتر مع برلين. أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت إدارة الإقليم الأوسط أن الاستعدادات تجرى منذ شهر يناير للاحتفال بحفاوة كبيرة بعيد الاستغلال 35 تحت شعار صمودنا ضماننا. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيد أسبروم تقابرهان أن الفعاليات ستشمل أسبوع المدارس أو أسبوع الاستغلال في المدارس والكرنفال والحفلات الشعبية والعروض الفنية والمؤادب المجتمعية وغيرها. وذكر عن افتتاح هذه الفعاليات في 5 مايو الجاري بأسبوع المدارس الذي يستمر حتى 23 مايو بمشاركة 312 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وأشار إلى أن الكارنفال من البرامج التي تعكس المواهب الإبداعية للشباب وستشارك فيه 13 مديرية في أسمرة بشكل جماعي. وقال إن الحفلات والمآدب المجتمعية تعبر عن وحدتنا، وسيتم هذا العام إقامة 59 مأدبة في مديريات أسمرة و 143 مأدبة في مديريات بريخ وقال لا نفحي وسرجغا. وشكر السيد أسمرون في الختام المؤسسات والشعب وكل من يساهم لإخراج الاحتفال بالذكرى 35 الاستغلال بالحفاوة المرجوة. نظم في مدينة بارونتو من 9 حتى 11 من مايو الجاري أسبوع مدارس إقليم القشبركة الرياضي الثقافي. شارك في البرنامج المنظم تحت شعار عمل منسق لجودة التعليم حوالي 800 طالب و350 من أولياء الأمور والمعلمين من 16 مديرية. أوضح منسق برامج الثقافة والرياضة والصحة في مكتب التعليم بإقليم القشبركة الأستاذ سلمون تخلايمانوت أن إقامة الفعالية بالتزامن مع أعياد الاستغلال لها إسهام كبير في غرس القيم، وشكر المساهمين في تنظيم حفاوة الأسبوع المدرسي. وقال إن الأسبوع المدرسي الذي تضمن قرى تعليمية ومسابقات ثقافية وبرامج تعليمية ومنافسات رياضية يخلق الأرضية للتعرف على الطلاب ذوي المهارات والمواهب المختلفة وتنمية القدرات التنافسية، داعيا إلى تعزيز دور الآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين في المستقبل. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة بالإقليم السيد إدريس صالح أن الأسبوع المدرسي له أهمية كبيرة باعتباره جزء من المنهج الدراسي

أكاديمية ومشاركة طلاب ناجحين يتنافسون على مستوى المدرسة والمديرية، ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الشركاء من أجل الدفع به قدما. أعلنت وزارة الزراعة أن البلاد سجلت تقدما ملحوظا في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الخدمات البيطرية والإنتاج الحيواني خلال السنوات 35 الماضية منذ الاستقلال. وأوضحت الوزارة أن برامج التطعيم البيطري شهدت توسعا كبيرا بهدف مكافحة الأمراض الحيوانية المختلفة، حيث كانت الدولة تقوم منذ عام 2013 بتطعيم نحو 2.5 مليون رأس من الماشية سنويا ضد أمراض تصيب الأغنام والماعز والأبقار والإبل، بينما ارتفع العدد منذ عام 2025 إلى أكثر من 6 ملايين رأس سنويا، الأمر الذي ساهم في خفض معدلات انتشار الأمراض ونفوق الحيوانات إلى مستويات متدنية. وأشار تقرير الوزارة إلى أن نشاط تربية الدواجن وإنتاج البيض كان محدودا للغاية خلال السنوات الأولى للاستغلال، وتمكنت الحكومة من توزيع أكثر من 8 ملايين فرخة على المستفيدين في مختلف المناطق، ما ساهم في توسيع الإنتاج وتحسين الأمن الغذائي. وفي قطاع تربية النحل، أوضحت الوزارة أن عدد خلايا النحل الذي كان يقدر بحوالي 19,000 خلية عام 1991 ارتفع تدريجيا ليصل حاليا إلى أكثر من 46,000 خلية. كما أشار التقرير إلى استمرار استبدال خلايا النحل التقليدية بخلايا حديثة وشبه حديثة، وهو ما ساهم في زيادة إنتاج العسل وانخفاض أسعاره بأكثر من النصف مقارنة بالفترات السابقة. وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطط تطوير القطاع الزراعي والحيواني وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين. شهدت مديرية دق قمحل توسعا ملحوظا في خدمات التعليم التمهيدي خلال العام الدراسي 2025-2026، حيث ارتفع عدد مؤسسات رياض الأطفال بنسبة 76% ليصل إلى 41 مؤسسة. أوضح منسق رياض الأطفال في مديرية دق قمحل الأستاذ شيشا يوهنس أن خدمات التعليم التمهيدي أصبحت متوفرة في 31 قرية، مشيرا إلى أن 438 طفلا يتابعون دراستهم حاليا ضمن هذه المؤسسات خلال العام الجاري. وأضاف أن المعلمين تلقوا تدريبا لمدة شهر كامل قبل انطلاق الدراسة الرسمية، مؤكدا أن هذا التدريب يسهم بصورة كبيرة في تعزيز جودة التعليم وتحسين كفاءة العملية التعليمية. من جانبها، أكدت مشرفة التعليم التمهيدي الأستاذة سماينيش قبرة سلاسيه أن مرحلة رياض الأطفال تمثل أساسا مهما في المسيرة التعليمية للطفل، داعية إلى توسيع الخدمة لتشمل القرى التي لم تستفد منها حتى الآن. تم تنظيم مأدبة تكريم لأفراد قوات الدفاع المشاركين في تنفيذ المشاريع التنموية بمديرية قلا نفحي في ضواحي زقب بمبادرة من المواطنين. وخلال المناسبة، أكد ممثل إدارة المديرية السيد أسفا سلاسي ولدو أن هذا التكريم يعكس تقدير السكان واعتزازهم بجهود قوات الدفاع في تنفيذ وصية الشهداء والمساهمة في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن مشاركة المواطنين بإمكاناتهم المختلفة تجسد روح التضامن والدعم الشعبي. من جانبها، أوضح قائد اللواء المقدم إبراه جعاي أن أفراد قوات الدفاع يواصلون أداء واجبهم في حماية السيادة الوطنية إلى جانب مساهمتهم في إنجاز المشاريع التنموية التي تخدم السكان في مختلف المناطق، مؤكدا جاهزيتهم لمواصلة هذه المهام. وفي السياق نفسه، أفاد المهندس بنيام هيلي عضو قسم التنمية الإنشائية في الإقليم الأوسط والمشرف على المشروع أن أعمال البناء بدأت منتصف أبريل 2026، موضحا أن السد سيستوعب عند اكتماله أكثر من 190,000 متر مكعب من المياه، بما يسهم في توفير الخدمات للسكان والثروة الحيوانية. وتخللت الفعالية فقرات وعروض فنية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائيات الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قتل نحو 70 شخص على الأقل، معظمهم مدنيون بأيدي مسلحين على صلة بميليشيات كوديكو في شمال شرقي الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الصحافة الفرنسية وسط تنديد أممي. وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات في مقاطعة إيتوري القنية بالذهب والحدودية مع أوغندا، والتي تعاني منذ سنوات من أعمال عنف. وأفادت مصادر أمنية بسقوط 70 قتيل، في حين قال المسؤول في المجتمع المدني في إقليم إيتوري أن الحصيلة
غير النهائية للهجوم تتجاوز 70 قتيلا. وعلى صعيد متصل، نددت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية

جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو في بيان بموجة هجمات دامية تستهدف مدنيين في الأقاليم الشرقية للبلاد، حيث تنشط أعداد كبيرة من الجماعات المسلحة. أعلن فلاديمير بوتين أن الحرب في أوكرانيا تشارف على نهايتها، رغم أن اليوم الأول من وقف الإطلاق النار برعاية أمريكية شابه تبادل اتهامات بخرقه وعرض عسكري مصقر ليوم النصر. وجاءت تصريحات بوتين بعدما أبلغ الجنود المشاركين في العرض العسكري المصقر في موسكو أنهم يقاتلون قوة عدوانية في أوكرانيا مدعومة من مجمل حلف شمال الأطلسي الناتو، مؤكدا أن أهدافه من هذه الحرب عادلة. وأشار بوتين إلى أنه مستعد للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دولة ثالثة، ولكن فقط بعد الاتفاق مسبقا على جميع شروط تسوية السلام محتملة. وبعد فشل محاولتين لوقف القتال هذا الأسبوع من جانب كل من روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف الإطلاق النار لمدة 3 أيام بين الطرفين سيدخل حيز التنفيذ. أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية نقل جزء من القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا في خطوة تعكس تحولات محتملة في توزيع النفوذ العسكري داخل حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا الشرقية. وخلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض قال ترامب أن هذا السيناريو ممكن، مشددا على متانة العلاقات التي تجمع واشنطن ووارسو. وبحسب تقارير إعلامية تدرس الإدارة الأمريكية سحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال الأشهر المقبلة، بينما ألمح ترامب إلى أن حجم التخفيض قد يكون أكبر. ويبلغ عدد العسكريين الأمريكيين المنتشرين حاليا في ألمانيا ما بين 35 و 37 ألف جندي. من جهتها أبدت بولندا استعدادها لاستقبال القوات المنسحبة، معتبرة أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها يشكل عنصرا أساسيا في حماية الجناح الشرقي لحلف الناتو. وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر مستمر بين إدارة ترامب وبرلين، إذ سبق للرئيس الأمريكي أن انتقد ألمانيا بسبب ما اعتبره ضعفا في الانفاق الدفاعي داخل حلف الناتو، ملوحا خلال ولايته الأولى بتقليص الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي الألمانية. سجل الباحثون خلال شهر أبريل الماضي ثاني أعلى درجة حرارة لسطح المحيطات منذ بدء تسجيل البيانات. وأوضحت خدمة كوبرنيكوس لتقير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي في مدينة بونا الألمانية أن ذلك ينطبق على جميع المحيطات خارج المناطق القطبية. وفقا للبيانات تم تسجيل درجات حرارة قياسية في أجزاء واسعة من المحيط الهادئ الاستوائي ترافقت مع موجات حر بحرية شديدة. كما كان الشهر الثالث أكثر شهر أبريل دفئا على مستوى العالم منذ بدء التسجيلات. وأشار التقرير إلى وجود فروق كبيرة في درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي خلال أبريل الماضي، ففي أوروبا شهدت أجزاء واسعة من الجنوب الغربي درجات حرارة أعلى بكثير من المتوسط، بينما سجلت إسبانيا أكثر أشهر أبريل حرارة منذ بدء التسجيلات. وفي المقابل سادت أجواء باردة بشكل خاص في شرق أوروبا. مشاهدين انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها. استعدادات واسعة للاحتفال بعيد الاستغلال في الإقليم الأوسط. تنظيم أسبوع المدارس في القاشبركة الرياضي الثقافي. تقدم مشجع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج خلال 35 عاماً. قتلى في هجوم بشمال شرق الكونغو وتنديد أممي بالعنف. بوتين يؤكد اقتراب انتهاء الحرب في أوكرانيا. وترامب يلوح بنقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا وسط توتر مع برلين. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

موتن حياتن تفراريقا أتأم سماتاتن مدر بدا دربابون واقع حتوتا أفهم بخفضه لسانهم داري أخزار وعقمز تتنققومون أي تسانون بزحاتون دويلو كم زخيد ريسا أقاروم ناقواسو سوبحان كسكسنوم نغيسوم كسامو دأتا مغطس المرتو إلامان متكالنقن إدا نيهبان أتم عراف كم زبتصح أتليت خمز وقح سلزا أمنا

مرحبا بكم حسام وحسات مطابلتنا من تلفزيون اريتريا. سلامة كذي بقدم قرن ساعات الله دولي لها اخبار كبت عدو خارج اللي قدمكم تو سلف ارس اخبار. التغليم مقبة مدالية عيد حرية قبعة. سامن عادات وريادة تغليم قاش بركة اب نيارة ديب بارنتو قبعان. وزارة حرس رزق نواي وفقريتو قل لي زيد جهد سني كمس القبع حبرت. روسيا ويوكرين بكيدة اتفاقية ابطر الزبط حد شكيا كمسا الليات شارحا. تشاينا وامريكا من يوم عصر كلاسك عصر سلس مايو دي بقبلة كوريا قومات اقتصاد وتجارة الليديا كمسا التوت حبرام. جرمن ناي مسافة ريام كروز ميسايل من امريكا قلت الزابل على برنامج كمسا الاقبالتو شارحام. تفاصيل الأخبار. التغليم مقب مدالية عيد حرية قبام. تفاصيل الخبر اللي من صالح قمام.

0: سامن عادات ورياده تعليم قاش بركه من يوم الساعه 6 مايو ابن يارت دي بارنتو قبام اتلا شغل حبر بقعه تعليم ابات بالصغرات لا قبا سامن من 16 دارات دوايح لمصو حدا سمان مدرسه وثلاث وخمسه مدرسين شاركوا دي فرع تعليم مغليم قاش بركه ما مقر حي برنامج عادات ورياده وعافيه بمرسل منتقل ايمانو دي باس معايا كلمه لا سامن مثل الليلات حريه قبل سبته ليت بنيت سوالف دور عبكم سلبا نحبرم اقل جمالت لا خدمه وجهات حمدان اللي كيشو التعليم جقر عادات نايم ورياده تليها لكم كم برنامج سامن لتفنات ادوارات لا تفنات قدرات وموهبه لبوم درسه لتليل ديبو نايم جاقر التمير للعاب التا ارديتكم تون دا حبرم دي بامت سوكت دور والدين ومدرسين نقل لعبات فاقدام مدير عام قسم عادات وريادة السيد إدريس سالح بجهتو سامن مدارس كن كفار نظام تعليم أكادامي أبا درجة مدارس دي بمديريات ندجاقر ولتعوتو درسة لشاركو التسبتة أهمية عبايي كم سلبان دا حبرا قلت الدكب قلت كدام فانام وزارة حرس رزق انواي وفقريتو قل يزيد جهد سني كمس القبا حبرت تفاصيل الخبر اللي من عاش عثمان
1: باساس اللي قل مراقبة لطفنا تحمامات نواي حكومة برنامج فديت اندع في حد من سنة كل الف وعصر سلس اندام بطت كل سنة كله نقطة 5 مليون رأس من نواي دد لطفنا تحمامات فديت تتهيب كمس العلد من سنة كل الف وعسرة وحمس اندى انباطة هي عدد لانواي دي بزياد 6 مليون كمسة الواقلة باللي هي زاهرة حمامات وموت نواي دي بدهر الدرجات كمسة الكريت تأمرا دي بسنة الف وسعمت وسع وحتى عصر الساعة الف للتواقم عشل نهب عبود دي بلرئيس بطمسة دي بالوقت اللي دي بزياد 64 الف زايد كمسة الحلامة الشرحة ناي لما تكفوتات نهب دي بمدور وطور دي بلتعدمت زي كمسة الهلا لأشار حالة تقرير من عام لهلا عدد نهب لحمسة وحتى مئتايد دي بكافو طور 4 وحتى مئتايد ناي لما تكافو 8 مئتايد هي كافو مدور كمسلتو بأساس اللي هي التاي معر كمسلتو وقالا وعولوما بسر كمسل ناقصة أبرهام
0: دي بمديرات دقم حرة دي بسنة دراسة كل ألف عسرة وحمس كل ألف عسرة وسس عدد رودات بسبعة وسس مئتاي تعبوت اند سجلة دي بأربعة وحتى توقلام بل دي بسلاسة وحتى تقل على خدمات يوم عامد دي بأربعة وثلاثة وثمان رودات درسو كمسللو ومقرحي رودات دي بمديرية ممر شيشا يوهانس شرحام قدم تعليم نزوم متأنباتو مدرسين نايورح دروس كمسللة نسأة اللي هي دي بأكدوت بقى تعليم دور عبي كمبو حبرام دور رودات دي بالة الهرار تعليم مهم كم سلتولا حبرت مشرفة الرودات ممر ألاينش قبر سلاسي لاسك اللي دال أقلن دقاقيت متنفعت قل لقبقى قل لتقدمت فانيت حاكم مغليم قاش بركا دي بمديرية شامبكو بسبت لها للسرقل هلا برنامج مثل السكان هدقام حاكم مغليم قاش بركا سفير محمود علي حروي دي بمديرية الشام بقوب عامد دي بإدارة دوايح بعد ما هين بفنتي تقل للسرقل إيتون لهلا برنامج عمار وإدارة دي بيوم سع مايو مثل السكان هاتقام شعب منابرة سابتة للحالف إتو ومن قروب قدمات اجتماعيات لركب إتو أردية تقل لدفع لتقدمكم سل على أندا شرحة سفير محمود دي بدارة دوايح بعد ما لقب حريان إداريين وتوزيع كرت سكن التكم سلوما دوري لهلا خدمات تعليم وعافية تأمرتنا يكم سلتون دا شرحة توزيع عرض حرس وسكن السسوت عداقة وإنباتت قدمات مواصلات حرات دي بامت وكد قروب لقب أكم سلتو أبرهام دي بدارة دوايح قرمة مبادرة شعب مشاركة أنفار قواد فارتريا قيادة مضاغط صحاية تتبنى لليت مدرسة دي بدوارات بادمة أقل مع الحرس لقى بدوارات لقى نحا سفير محمود أرد حرس متكم كام قوشي وانباتت نظام إدارة السافي من عباية برنامج كمسلتون تحبرا مثل خصوم جهات حبر قل لتقدمكم تو أفهمام مشاركة بجاتهم دي بدارة دوايح بادمة للدالة للأساس خدمات وطافحت لليت أردية عمار منابرتهم قل لأسنوكم سلسد يوم دا شرحة وتعرف لها لخدمات قل لتمام قلهم أدفاع قدوم دي بدنقوبة سفير محمود برنامج عمار وخدمات إدارة بالمشاركة

مشاركة وفزعت المجتمع بعامة، مشاركة مسؤولين إدارة دواحي فنتي تقل السرقة لسبتي قدر معي الأساس وبرنامج عمار بلت وقلت تقل للتلالة أدفى قدام. خبر استشهاد نفر مؤسسة زرع وأنسوس منادل القديم رؤسهم هبت ميكائيل ولد ميكائيل دي بيوم 9 مايو دي بسبعة سنة عمره أبا حمام استشهدام اتورح نوفمبر سنة 1907 دي بقوات شعبية تحرير اريتريا التحق بنادي الرؤسهم دي بمدة قدلاء سلاح دي بقسم حرس جيش قتال قسم حكمنا وقسم اعلام حقه حرية يعني دي بوزارة التجارة والصناعة من سنة كل الف وسعه اسكم على استشهاد دي بمؤسسة زر وانسوس ندت يمما شعبه ووطنه متسبال لخدمة محير بايتوم منادل شهيد رؤسهم بعد الفرع واب سلستوم عادت قبره يوم حصر حتى مايو الدحا دي بمقبرة شهداء أسمراء قبأت مؤسسة زر وأنسوس إريتريا باستشهاد منادل القديم رؤسه مابتا ميكائيل ولد ميكائيل حزنا دي بشرح حق عائلته نايقد لما اللي هيامو ومشاكيته إيمان وصبر لها بكم تبل. حيث ما طابلتنا دي بأخبار خارج قلة نتعدى روسيا ويوكرين بكيدة اتفاقية بطر الزبط حد شكيك مسلح لا تشرحهم وزارة الدفاع الروسية ما لعصر ما يدي بال أفقرته شرح دي بأول أي تام على نايلة اتفاق زياد عصر 6000 كيدة جيش يوكرين كمسل جرى وعدى بليس كمسل هبت اتو والدحام من ناطا يوكرين شكوت روسيا عند نكرت هجوم كمسل قبات طرعات جيش روسيا ما لعصر ما يوليته دي بزياد 6 أهداف يوكرين هجوم كمسل ودا وزارة الدفاع يوكرين شكوت قدمت لان ايدولو اتفاقية ابطرو تزبط اسك يوم عصر حتى مايو اقل تثبتتم روسيا ويوكرين بمناسبة 8 وحتى سنة كاتيما كلا حرب عالم ابا زيرونات رئيس دونالد ترامب نيسلا سمع الابطرو تزبط قل لي ديا وسيرين قلت بعد لها كم سالة اتفاقية لتذكر تشاينا وامريكا من يوم عصر كلاسيك عصر سلس مايو دي بقبلة كوريا قومات اقتصاد وتجارة قلي دي اكم سلتو تحبرام دي بهدق تشاينا رئيس وزراء هي لي فانغ بمرحو امريكا هي كاتب زحرة سكوت بيسنت بمرحو وفد كم سل شاركة امرام لا هدق رئيس دونالد ترامب ورئيس شي جين بينغ بورح دي بورح اكتوبر سنة كل الف عصر وحمس دي بمدينة بوسان قبلت كوريا دي بلود وهدق لتبصحت اتفاقية قلت السرقة لأماماتهم مبال اللي لا هدق لا مير حد دي بيوم عصر واربع وعصر وحمس مايو دي بمدينة بيجين لو دو هدق اقلو ارضية كم سلا تفحت شرحام لا هدق دي بحل فورح مارس قلق بأيتون من معلا دي بمقباي مفقار صحان يسودوف بلا هلا مشاكل امن وعسكرية كم سلا تمددة لتشرح جرمن نايل توم ماهوك لتبهلا نايل مسافة ريام كروز ميسايل من أمريكا قلت الزابل على برنامج كمسل أقبلتو عيماتات أخبار شرحان ليام اللي مكتب دفاع أمريكا بينتاغون دي بجرمن نايل مسافة ريام ميسايل وحقا ميسايل قل للدالل على أقلو ستات حقوه أبطرة دي بعد من على جيش 5000 قل لسحاب حقوه لقراراته لتشرح لها لام وزير دفاع جرمن بوريس بيستوريس لعدو ميسايل مسافة ريام قلت الزابة دي بورح جولاي سنة كل الف عصر وحمس لا قدمت طلب قلت سرقل دي بأمريكا قل ليقيس برنامج كم سلبت حبرام لا أسلحة طور جرمن من أردا وكين لتمتصيني أمن فرها قلت قابه ومقدرتها قلت أدكب كم سل سد لتشرح لنام اللي النظام ميسايل اللي حد كل الف واربعمائة كيلومتر ريام لا هلا هدف قل لزبط لا قدركم سلتو لتأمرن كأقدم حسام وحسات مطابلتنا قل الله ساعة الله دولي على أخبار كبت عدو خارج دي بالله تمام اللي أنا متابعتكم دي بحمد أرس أخبار بتقمان أتغليم مدالية عيد حرية قبقى سامن عادات وريادة تغليم قاش بركة بنيارة دي بارنتو قاب آم
وزارة حرس رزق نواي وفقريتو قل يزيد جد سني كمسا القبا حبرت روسيا ويوكرين بكيدات اتفاقيتها بطرد زبط حد شاكيا كمسا الهلية تشرحاهم تشاينا وامريكا من يوم عصر كلاس كعصر سلس مايا ديب قبلت كوريا قومات اقتصاد وتجارة قليدة كم سلتو تحبرام جرمن نايم مسافة ريام كروز ميسايل من امريكا قلت الزابل على اقلاء برنامج كم سل اقبلتو شرحام متابعتكم محمد.

0: كل خمزة هنا غير كتلة أم لها حق اسكي أم لها مصحفة أنت
1: أبا ومتن حد ما يسكي لك
0: أكيد أنا أنا نسخ القلز ترخي نازل من أبا صلى زؤمون عركي نسي بيه وقت تري وحسن نيرو أهلا لك أسكي نسخون قصي كثير ينظر عنه
1: أماني بزي بقى خي وسخ ما يخون ورخ ما يلي يخولو
0: كم أبايت بلي كل زكاة الأم لخل نسفرين برأي حبيبها بيه وسط وحسن عرق لنا أبقى أنه خمس غون رقصاني

0: أب حليب منتل بقعت مرتين بدفع بحفشة وزيتها مهارو أبول درجاتات من محياش جمع بفلاي زعلم وعلا تقانعو وكير اي ناس فميكيال جوريس ملك عدد عبد الدالو وتحسو ياسين صالح كاربوي
1: أب حالي منتل الزبا إلى برعد بقعت مرتين من محياش زعلم وعلا بعصر تقنبت تقانعو اتي بقعت مهرتي بتصادفو حبرة سب مرقات بزبل تيماس تخايد وعلا بقعت تمهارو اب كلو درجاتات من محياش كاب كل تشحن عصر تشومنتن بتبقسو ممهران مرحت هايمانتن كايد بزيطن حد سعارين زي ترخبة تسفازه وطيت بتصادفو حبرة سب نمد الرعو زعلمين ابتي كاب قدمة مهرتي كساب كال اي درجان زلو كونتات مهرتي زملكت مبرهي زغرب اللو وعلا ككايد بزيطن حد سعاري اب زحلفة حموشت عامتات وطيت تمهارو اب هاقراو مرمراتات انا بالرخي كمزمتس تقاليتم أما حدارت نوزوبا إلى برعد ويزرو عشاء على نور أب زسمع التقال أتو على أب قس قاس تمهرتي كرئن تسنحة ساقمات بتسات فوكم مفتحن من داي حقاز خمزغونة بمتكاس زي واتس ممرحيتات بملقات متكبر تسات فوكلهم أكلات وسان مخانو أغن زيبام حالا فيج أنفر تمهرتي زوبا عن سبا ممهر كفلاي عند ميكايل بقدو بقعت أب وهود سعري أبيات تمهرتي تمهارن ولدن سلز مركز تتبقسو بخالقوت أكلات كسا عبزقبو أبنتاوي أيو مخانو حبيرون أم ممحدار زوبا عن سبا وانا داريكتر كفلي محبراوي أقول قلوت كولونيال تسفاتس انقرماي أبزهبو مزاز مقال توسيد زلو تبقسو ملو انت نخلو حبرة سب مس أبيات تمهرتن ممهرانن توها هيدو بمسرح حلاف النتاويان ورستي أم مفراي إجا مخلقل الزهاخيرم حانتي كاب من محدارات كبابين الزوبا إلى برعد أبزغونة حالي بمنتل كاب قدمة تمهرتي كساب كال أي درجة زمهرة شمون تأبيات تمهرتي كوم اون حادش عن سلستم إتنسوسان تمهارو اللوم
0: أما حداري زوبا قشباركا أبن وزوبا شامبكو بزعبا سيقبرو لمعطاون من محدارة ونقفتات مثل نبرتي زاتيو وكير اينا كداوي تولد ملك عزابزاب نزدالو تحستو وارسي ماسمارو مكتاور بيه
2: أما حدار زوبا قشباركا أمباسادر محمود علي حوري أبن زوبا شامبكو بحافشة أما محدار كواب باد مدما بفلاي كتقبرو توتينون بزعبا زلو لمعطاون من محدارة ونقفتات بتشاعة قنبوت مثل نبرتي زاتيو هزبي رقو

0: عز نحتفل واليوم لا أمس والأفراح تكتمل.
1: أسمر بين أيدينا نطوف بها كل الجراح بهذا اليوم.
0: ولا يهم التهاني كيف ننشدها، فالحق أن ننتشر بالنصر نرفعه.
1: والعيد أكبر من كيف نعقلنا، فكيف ما شاءت أفراح نقتحل.
0: وهذا اليوم سائر أيلول قد أواد والأمل.
1: فعدلوا دورة الدنيا لمسلكها ببعد مات تزر وتنشر.

طبتم اوقاتا اينما كنتم سيداتي سادتي، نشرة الاخبار تاتيكم من تلفزيون دولة تريتريا. استهل معكم انا عبد الله محمد علي باهم وابرز العناوين. استثمارات لتوسيع سوق المياه الشرب النظيفة على مستوى البلاد. تنظيم ندوة لتحسين جودة التعليم في حلب. تنظيم مسابقات الورود الحمراء بالأغلام التركية. قمة أفريقية فرنسية لبحث سبل تعزيز التمويل والاستثمارات. الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سوريا. الصين ترفض العقوبات الأحادية قي المشروع. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الأراضي والمياه والبيئة أن استثمارات تقدر بحوالي 125 مليار نقفة خصصت لتوسيع خدمات توفير مياه الشرب النقية في المدن والأرياف، ما رفع نسبة التغطية إلى أكثر من 85% من السكان. أوضح مدير إدارة الموارد المائية بالوزارة المهندس مبرهتو إياسو أن توفير المياه النظيفة يعد أساسا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلت خلال 35 عاما منذ الاستغلال أسهمت في تحسين وتوسيع خدمات المياه بشكل كبير. وبين أن نسبة التغطية عام 1991 كانت أقل من 7% في المناطق الريفية و 30% في المدن، بينما ارتفعت خلال عام 2025 إلى 80% في الأرياف و 95% في المناطق الحضرية، لتصل التغطية العامة إلى 57% من القرى وأكثر من 85% من إجمالي السكان المستفيدين. أضاف أن أكثر من 8300 مدرسة ومؤسسة صحية ومرافق عامة حصلت على خدمات المياه بنسبة استفادة بلغت 65%. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار إلى وجود 1565 نظاما لإمداد المياه، منها 675 تعمل بالمضخات اليدوية و890 تعمل بالطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية، إضافة إلى إنشاء 2775 كيلومتر من خطوط الأنابيب و2760 نقطة توزيع مياه. كما أكد المهندس مبرهتو أن الوزارة نفذت 12290 فحصا لضمان جودة مياه الشرب، مشيرا إلى الدور الهام الذي يؤديه المختبر الذي أنشئ عام 1997 في مراقبة مستويات التلوث والرواسب المائية سنويا. نظمت في حليب منتل بمديرية علاب رعد ندوة هدفت إلى تعزيز جودة التعليم تحت شعار ضمان جودة التعليم بمشاركة المجتمع. تركزت الندوة التي عقدت في 10 مايو على سبل تطوير مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في مختلف المراحل التعليمية واستعراض النتائج الإيجابية التي تحققت منذ عام 2018 بجهود مشتركة بين المعلمين ورجال الدين وكبار الأعيان. وخلال الندوة تم تقديم عروض حول واقع التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الثانوية، حيث أشير إلى التحسن المتواصل في نتائج الطلاب بالامتحانات الوطنية خلال السنوات الخمس الماضية. وأكدت مديرة مديرية علاب رعد السيدة عائشة علي نور أن الندوة تمثل خطوة مهمة لمعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية من خلال تفعيل دور المجتمع، مشددة على أهمية تنفيذ التوصيات بمشاركة جميع الجهات المعنية. من جانبه أوضح مسؤول فرع التعليم بإقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن تحسين جودة التعليم يعتمد على تكاتف المدارس والطلاب وأولياء الأمور، معتبرا المبادرة نموذجا يحتذى به في العمل المجتمعي. وفي كلمته الختامية دعا مدير الخدمات الاجتماعية بإقليم عنسبة

المحاسبة العقيد تسفات جينجرماي إلى تعزيز التعاون بين المجتمع والمدارس والمعلمين من أجل إعداد جيل يتحمل المسؤولية ويسهم في تنمية الوطن. وتضم إدارة ضحية حليم منتل 8 مدارس تدرس من مرحلة ما قبل المدرسة حتى المرحلة الثانوية، ويبلغ عدد طلابها 1360 طالبا وطالبة. بحث حاكم إقليم القاش مركز السفير محمود علي حريف في 9 مايو تنفيذ البرامج التنموية والإدارية في مديرية شامبوكو لدى اجتماعه مع السكان، تناولت أبرز المشاريع والخطط الجاري تنفيذها على مستوى المديرية وبصورة خاصة في إدارة ضاحية بادم. أوضح السفير محمود أن الجهود المبذولة تهدف إلى توفير بيئة مستقرة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات الإدارية والأساسية، مشيرا إلى انتخاب مسؤولي إدارات الضواحي وتوزيع وثائق الإقامة، إلى جانب تنظيم خدمات التعليم والصحة تمثل خطوة عملية في مسار تعزيز الاستقرار والتنمية. كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشاريع من بينها توزيع الأراضي الزراعية والسكنية وبدء خدمات النقل بالحافلات. وخلال زيارته الميدانية تفقد السفير محمود مدرسة قيد الإنشاء في إدارة ضاحية قرمي يتم تنفيذها بمبادرة شعبية وبمساهمة من أفراد قوات الدفاع، كما اطلع على الأراضي الزراعية القابلة للاستثمار في ضواحي بادمة. من جهتهم عبر المشاركون عن تقديرهم للتحسن الملحوظ في الخدمات الأساسية والبيئة التنموية مع المطالبة باستكمال بقية الخدمات. وفي الختام شدد السفير محمود علي حروي على أن نجاح البرامج التنموية والخدمية يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، إضافة إلى التزام الإداريين والجهات التنفيذية داعيا إلى تعزيز دعم المشاريع التنموية. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الجنوبي خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الحالي بمدينة مندفرة مسابقة الورود الحمراء بمشاركة فرق شبابية من 12 مديرية تحت الشعار الورود الحمراء أساس مستقبلنا المشرق. تضمن البرنامج الذي أقيم ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى الاستغلال مسابقات في الشعر والقناة والموسيقى والعروض الفنية بمشاركة واسعة من الأطفال والناشئين. أوضح مسؤول الاتحاد بالإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو أن تنظيم الورود الحمراء يأتي في إطار الأنشطة التربوية والثقافية الهادفة لتنشئة الأطفال وتعزيز ارتباطهم بالقيم الوطنية والثورية، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى إلى الحفاظ على الإرث النضالي وترسيخه لدى الأجيال الجديدة. من جانبه أشار الفنان شيشاي حيلاب أحد منسقي الفعالية إلى تقديم 55 عملا فنيا بين أناشيد وأغاني جديدة ومعاد تقديمها، مؤكدا تميز الأعمال الجديدة من حيث المضمون والأسلوب الفني. كما أكد رئيس مجلس الإقليم الأستاذ والداي قبري أهمية الاستثمار في تنمية الأجيال الناشئة معرفيا وثقافيا بما يعزز تمسكهم بثقافة مجتمعهم وقيمه الوطنية. وأكد حاكم الإقليم الجنوب السيد هبتار تسفات إن أن تنظيم الورود الحمراء يمثل ركيزة أساسية لاستمرارية المجتمع وتنمية وعي الأجيال، مجددا دعم الإدارة الإقليمية لمثل هذه البرامج. وشهدت الفعالية تكريم الفائزين في المسابقات الفردية والجماعية، فيما حصدت مديرية عرز المركز الأول ونالت الكأس وجائزة مالية تشجيعية. تسببت أمطار قزيرة مصحوبة بعاصفة رعدية ضربت بلدة ملبسو بمديرية حلحل في 7 مايو في أضرار واسعة طالت الممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية. وذكرت التقارير أن العاصفة ألحقت أضرارا بمبنى مدرسة النصر الابتدائية حيث اقتلعت أسقف 3 قاعات دراسية، كما تعرضت الوثائق الموجودة داخلها للتلف. كما أدى الحادث إلى انهيار 8 منازل سكنية وتضرر الطرق بفعل السيول، إضافة إلى خسائر كبيرة في القطاع الزراعي شملت تضرر أكثر من 2.5 هكتار من الحدائق. وتقع بلدة ملبسو على بعد 65 كيلومتر شمال مدينة كرن. السادة والسيدات، الى فاصل ومن ثم نوفيكم بالانباء العالمية.
وعلى الصعيد العالمي، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال مشاركته في قمة أفريقيا نحو الأمام بالعاصمة الكينية نيروبي عن حزمة استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 23 مليار يورو، تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القارة السمراء. أوضح ماكرون أن هذه الاستثمارات من شأنها خلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة في كل من فرنسا وأفريقيا، حيث ستساهم الجهات المانحة الفرنسية بمبلغ 14 مليار يورو، بينما تأتي المبالغ المتبقية من مستثمرين أفارقة. وفقا لتقارير إعلامية فرنسية نقلا عن قصر الإليزيه، فمن المزمع توجيه هذه الأموال بشكل أساسي نحو قطاعات نقل الطاقة والتحول الرقمي والزراعة. أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا. وأضاف أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وقال المجلس الأوروبي في بيان أن القرار يرسل إشارة سياسية واضحة لالتزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي. استبقت الصين زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين بإعلان رفضها للعقوبات الأحادية غير المشروع التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين تعارض بحذم العقوبات التي ليس لها أساس في القانون الدولي، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية بدعوى مساعدة إيران. وحول زيارة ترامب، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن بكين ستسعى إلى ضمان مزيد من الاستقرار في العلاقات الدولية خلال قمة الرئيس الصيني والأمريكي المزمع إقامتها هذا الأسبوع. تسعى ألمانيا إلى شراء صواريخ توماهوك الأمريكية بعيدة المدى لأول مرة بعد تراجع العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار الألماني فريدريك ميرتس على خلفية الحرب في إيران. وبحسب تقرير، تعمل برلين على إحياء خطتها لشراء صواريخ توماهوك ومنصات إطلاق تايفون الأمريكية بعد قرار البنتاغون نشر كتيبة أمريكية مزودة بهذه الصواريخ في ألمانيا ضمن ترتيبات سابقة لحلف شمال الأطلسي. ويأتي التحرك الألماني بإعادة نشر الكتيبة المخصصة لألمانيا في موقع آخر، إضافة إلى إعلان ترامب سحب 5000 جندي من الأراضي الألمانية في خطوة اعتبرت ردا على انتقادات ميرس للحرب الأمريكية على إيران. سادة والسيدات، هكذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. استثمارات لتوسيع تفوير مياه الشرب النظيفة على مستوى البلاد زي ندوة لتحسين جودة التعليم في حال تنظيم مسابقات الورود الحمراء بالإقليم الجنوبي. قمة أفريقية فرنسية لبحث سبل تعزيز التمويل والاستثمارات. الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سوريا. والصين ترفض العقوبات الأحادية غير المشروعة. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.

0: ولا حنت خجبر يكلني مالتي حجبت حدا أنت هيك حجزومي إن تم تتعاطي كابزونة والفتات وتيم كنت أنا حيوم كتالي أبن نفسهم لبم بدك جبر يوم بتقر نفس جبر تصوتها تروح زي كنا ويترين لبم بد زي كنا بقولكم كيدوم أبجيم ديهم كم سجبو نقول نقول يوم كجيو أبي أنا عاون كنا عاون كبيرة تمزلا من أرجع تتقمم كسندو خلوري أبي داوم حيلس نزلو كله نفسهم مفتشي يخونهم مالتي حجيزان قدام سريعنا زلنا تصوت حجة عسرت شديش دقانتات ياخد حس تن عسرت شديش دقانتات ببربعت مالتي نفسه كفن ناتن أسمات كيران كمتاين حوس واس زبلنا يا خاء أبنفسه كف قانتا تك نستيلوا حجز خاء أنت حق زينيو تبلك نستيوم سمتك تبعتي قطعة خلوة نفسن أب كم يدرج الوا خجم جماعة إين مالتي حجي بمخاتو كعسوس كيس نيوالد كمزي نيودات كمزي إلو أفتي جزي أحد ركاني أفتي كلت أحد ركاني عمتايو أفتي باسكت فلالة باسكت جن درو بت نورمال كل جزء نتقامله سلازل مرة أو بزحت أجمله حجينا نتقطع تون فتنا لنا قطع شو دشته بها لا كل سنة يدك أنستيو بو أنت كنتقطع تون حجينا فتنا لنا أنت زي كوينو جن أفتنا تن عقمي مستمدك تبعتيو معرك متعل معركة تزي بلنا كان اترف جن مسأم تودا درنت نخفت رها كحجزني حجينا خمسة أبقي متأتينا حدا حوس واس كوينو كمزة أوت كيرنا كان أي كا أتن أبو شيفي لازم لو تتعاوت بعلهم أقبر بعته تم أقيلهم كم تتعاوت كيرنا مالتي بدقة كتو يخوليهم بس تخلي لما تنقن أتهم أبت أبو شيفي لغو لقزي أبت ميرا أبت أبو شيفي لغو مدي أمت راح تيكونس ولا أب ميكسيكو ونالون دي ميكسيكو هواكيل زلا مالتي أبكال بوتاتاتون أبت مدو سرح ني كعسو سيكي أتاتيهم زلو بتتعاوتي نعاوم عدل المفتارن نوبسهم المفتاشي كخونا من عند هر عدل ترغيبو كيت كخ تصاوت نحكر كخ فليت امر له اكل اترف مستحقتات تلاليوم له مستحقات تصاوت تحت تلاليوم له حد لز كله ابغمت ببيتاو انا نزا تصاوت عليهم نكايدا زلنا
1: كم زغلسكيو ابعل ان بي اي ناشونال باسكتبول اسوسيشن ويدما كعسو سكيت محبر اهغراوي محبر كعسو سكيت بزح لوم دا يكون اذن اي ستريت باسكتبول لنا قديم كنت قصيو تصنحكي كم زغلسكيو ون اب كفوت بوتا اوت دور يتصاوت زبزح غزي نحنا كم بايلوت بروجكت اب بوتشوفيلا نا كايرو لنا غسغاسونا بقصال خرينا اسك ابزي عينت وردر زي ختغلصيو تصنحكي حوس واسن بولو غير حدا تصاوتاي انت يدليو
0: اوكي قداميتي ابي كرمكاي لومودا يكونن زبلكا لومودي درافتينغ زبحالالو وي سكاوتينغ زبحال سيستم كيتكا عينت تصاوتاي على لي خا تمت حجي از ستريت باسكتبول نخوم عدلات فطر حجي اب كولجات منالبات تمت يوحدو مخون سلازي از ستريت باسكتبول يودب مو بزوبات الدرجه وي بهافتامات قال يودبو مو اتم افت خبابي بباسكت فولطات زخون سبات مطيوم يم زصاتو حجي ازي بماس ميديا خزرغاحيو مطيومون كوني لو مطيوم زريو ني سكاوتينغ بروجرام زلوهم ونالو اسلطنتي مالتي او مطيوم سيلكت غيروم يوسدو حجي اب ام بي ام ساعتو حجي اتي ستريت باسكتبول حليفو مو امتي ما بو متو يم تتقيمو من زلو كن اي غبرون من مالت اي كودن كم مزناقعي تقوم اليوم حاده غزي كم زني محزنتاوي صوتات
1: تقبر
0: سرعه صوتا حجي تمزغي بزلو سري اون سري تمزغي بزلو
1: بغومي لومرا يكون زبلو
0: سري اون سري حجي هو حجي زياده انا بحد كم زبلو حجي اب اولمبيكس حجي كاتو
1: سلازي انتاك فول يخل كابتن اي لومود باسكتبول وي حموشه بحموشه نتصاوتو ويون كالكون كون خيل ازي ناي حوسواس ويد ما تراي ستريت باسكت بول زبحال زلو انت فلي نت كلو خون خيل مخنياتو كمزي اب غلغله زغلص اب حغغاتون اب حغتاتون قرب فخوس زبلايو بتحالو غنكا ازانا ايو بتحالو غنكا ازانا غايو انتي فولي نغر كلو خون خيل ابتناي ستريت نبولو ابتناي حوسواس غاتاتات كتصاوتو عينت وردر تم تصاوتي فولي ناتم كلازن صوار قلو بايتا زفطرون سلاز خونا انتي فولي نت كلو خون كابتن اي لومود عينت باسكتبول
0: فولي نت بملكع بلجا كنريو اينا انتي بلجا لو من بالا حيش حجي ات لومود نتصاوتو زنبرنا ب باجت قداماي زوسدو غزي كلاي هلكي مالتي بحفشا يبزح اذا سلسه بسلسه نبلوزلنا سري اون سري نبلوزلنا كن بوحد باجت تحر ابز هنا بوتا اب حد ارغزيها مغناتو اند حرو استوعي الكلا تا لمت تصوت اب حمشه اب حمشه خنقبر كلنا اب حد غزي حن تصوت طرح خطكيد اذا سري اون سري ويكا سلسه بسلسه بلازلنا اب حد غزي كل تصوت انا كيد نقلطيف كان تصوتاي نخطري اخا غزي هبك مغناتو اب حد تصوتاي مس حمشته قريبو كم كر اخلون اب سلسه سبات كر اخلون نت تصوتايون

سلام كمي علوز خبركم تحتاتلتين لومي سولو ساعة سرتا غلطة جنبوت ساعة عام مشت استدالوه زينا وشتن وطان حيزنا لكم كريمنا لنا كتكاتاتونا بخبر النعدم بيتروس منقس مساء غرابيت بانكو ملكت سنايت برخات بمخانينا عرست زينا بهاجرنا قرب توريس تماين مرقات نياستات نيتن مسران حمشن بيليون نقفا وفركم تقبرت لكتون عبد حليب منتل بقعد تمرتي بتصرفو كوم من ممياش زعلمة وعلى تقانية حمامة زوادو باب كلمة من دفرا وددر قجلتات كياحت عمبوا أكايدو جابان ناينو حركة ميسايلات الموفار توسل زلا سقمتي روسيا كونيناتو عب باكستان بستخايد شبرا ومدكعتي بوحدو عسرا سوات كم تغطلو تقاليحو أوروبا حورتا بتتكامنت محبرا ومراخ بيوتات نقلعو قدب كقبر كم زخل عميتو

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. استثمارات لتوسيع توفير مياه الشرب النظيفة على مستوى البلاد. تنظيم ندوة لتحسين جودة التعليم في حليب منتل. تنظيم مسابقات الورود الحمراء بالإقليم الجنوبي. طهران يميل، ترامب يميل نحو عمل عسكري وطهران تتوعد برد قوي. مسلحون يقتلون نحو 40 شخصا في شمال نيجيريا. بعد فرض عقوبات على المستوطنين، نتنياهو يهاجم الاتحاد الأوروبي. أعلنت وزارة الأراضي والمياه والبيئة أن استثمارات تقدر بنحو 125 مليار نقفة خصصت لتوسيع خدمات توفير مياه الشرب النقية في المدن والأرياف، وهو ما رفع من نسبة تغطية الاستفادة المواطنين من إلى أكثر من 85%. وأوضح مدير إدارة الموارد المائية بالوزارة المهندس مبرهة إياسو أن توفير المياه النظيفة يعد أساساً

أساساً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مشيراً إلى أن الجهود التي بذلت خلال 35 عاماً من الاستقلال ساهمت في تحسين وتوسيع خدمات المياه بشكل كبير، وبين أن نسبة التغطية في العام 1991 كانت أقل من 7% في المناطق الريفية و 30% في المدن، بينما ارتفعت خلال العام 2025-2026 إلى 80% في الأرياف و 95% في المناطق الحضرية، لتصل التغطية العامة إلى 57% من القرى وأكثر من 85% من إجمالي السكان المستفيدين. وأضاف أن أكثر من 8300 مدرسة ومؤسسة صحية ومرافق عامة حصلت على خدمات المياه بنسبة استفادة بلغت 65%. وفيما يتعلق بالبنى التحتية، أشار إلى وجود 1565 نظاما لإمدادات المياه، منها 675 تعمل بالمضخات اليدوية و 898 تعمل بالطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية، إضافة إلى إنشاء 2775 كيلومتر من خطوط الأنابيب و 2760 نقطة توزيع مياه. كما أكد المهندس وراتو أن الوزارة نفذت 12290 فحصا لضمان جودة المياه الشرب، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يؤديه المختبر الذي أنشئ في العام 1997 في مراقبة مستويات التلوث والرواسب المائية ثانويا. نظمت في حليب منتل بمديرية علا برعد ندوة هدفت إلى تعزيز جودة التعليم تحت شعار ضمان جودة التعليم بمشاركة المجتمع. وركزت الندوة التي عقدت في 10 مايو على سبل تطوير المستوى التحصيل الدراسي للطلاب في مختلف المراحل التعليمية واستعراض النتائج الإيجابية التي تحققت منذ العام 2018 بجهود مشتركة من المعلمين ورجال الدين والأعيان. وخلال الندوة تم تقديم عروض حول واقع التعليم من مرحلة ما قبل التمهيد حتى المرحلة الثانوية، حيث يشير إلى التحسن المتواصل في نتائج الطلاب بالامتحانات الوطنية خلال السنوات الخامسة الماضية. وأكدت مدير مديرية علا بريدة السيدة عائشة علي نور أن الندوة تمثل خطوة مهمة لمعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية من خلال تفعيل دور المجتمع، مشددة على أهمية تنفيذ التوصيات بمشاركة جميع الجهات المعنية. من جانبها، أوضح مسؤول فرع التعليم بإقليم عنسب الأستاذ كفلاي عند ميكيل أن تحسين جودة التعليم يعتمد على تكاتف المدارس والطلاب وأولياء الأمور، معتبرا المبادرة نموذجا يحتذى به في العمل المجتمعي. وفي كلمته الختامية، دعا المدير الخدمات الاجتماعية بإقليم عنسب العقيد تسفاس إنجرما إلى تعزيز التعاون بين المجتمع والمدارس والمعلمين من أجل إعداد جيل يتحمل المسؤولية ويساهم في تنمية الوطن. وتضم إدارة ضاحية حليب منتل 8 مدارس تدرس من مرحلة ما قبل التمهيد حتى المرحلة الثانوية، ويبلغ الطلاب بها 1360 طالب وطالبة. اختتم في 10 مايو بإقليم عنسب أسبوع الكتاب ومعرض الابتكارات الذي أقيم في 5 مديريات تحت شعار الكتاب أساس الإبداع والتنمية. وأوضح المنظمون أن الفعالية شهدت إقبالا جماهيريا واسعا، حيث زار المعرض آلاف المواطنين، فيما تم بيع أكثر من 3000 كتب خلال فترة المعرض. وفي تصريح له حول مسابقة الابتكارات والصناعات التقليدية، أكد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بالإقليم السيد أزازي برختاب أن المشاركين استفادوا من هذه التظاهرة التي فتحت أمامهم أفاقا وفرصا أوسع لإبراز قدراتهم، داعيا لمضاعفة الجهود مستقبلا لتعزيز الإنتاج الإبداعي. من جانبه، ما شهد مسؤول الإدارة والمالية السيد كبرى من الرأي ومسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم السيد ملوء تسفى مريم بالمبادرات الرامية لترسيخ ثقافة القراءة عبر معارض الكتب وتنمية قدرات الشباب من خلال مسابقات الإبداع والصناعات التقليدية، مؤكدين ضرورة توسيع مثل هذه البرامج التي تشمل مختلف أنحاء الإقليم. وفي ختام الفعالية، تم توزيع شهادات التقدير على الجهات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح البرنامج. وفي سياق متصل، تخرج يوم 10 مايو بمدينة كران 32 متدربا شاركوا في دورة تدريبية حول أساليب إعداد الأغذية نظمها الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بالإقليم. نظم الاتحاد الوطني للشباب وطلبة فرع الإقليم الجنوبي خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو بمدينة مندفرة مسابقة الورود الحمراء بمشاركة فرق شبابية من 12 مديرية تحت شعار الورود الحمراء أساس مستقبلنا المشرق. وتضمن البرنامج الذي يقيم ضمن فعاليات الاحتفال

ذكر الاستقلال مسابقات في الشعر والغناء والموسيقى والعروض الفنية بمشاركة واسعة من الأطفال والناشئين. وأوضح مسؤول الاتحاد بالإقليم الجنوبي السيد جرماي جوبرو أن تنظيم الورود الحمراء يأتي في إطار الأنشطة التربوية والثقافية الهادفة إلى تنشئة الأطفال وتعزيز ارتباطهم بالقيم الوطنية والثورية، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى للحفاظ على الإرث النضالي وترسيخه لدى الأجيال الجديدة. ومن جانبها أشار الفنان شيشاي حلاب أحد منسقي الفعالية إلى تقديم 55 عملا فنيا بين أناشيد وأغاني جديدة ومعاد تقديمها، مؤكدا تميز الأعمال الجديدة من حيث المضمون والأسلوب الفني. كما أكد رئيس مجلس الإقليم الأستاذ والداي جابراي أهمية الاستثمار في تنمية الأجيال الناشئة معرفيا وثقافيا بما يعزز تمسكهم بثقافة مجتمعهم وقيمهم الوطنية. وفي ختام الفعالية أكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتاب تسفاتين أن تنظيم الورود الحمراء يمثل ركيزة أساسية لاستمرارية المجتمع وتنمية وعي الأجيال، مجددا دعم الإدارة الإقليم لمثل هذه البرامج. وشهدت الفعالية تكريم الفائزين في المسابقات الفردية والجماعية فيما حصدت مديرية عرز المركز الأول ونالت الكأس وجائزة مالية تشجيعية. نظمت وزارة الزراعة يوم 8 و9 مايو بمدينة عصب دورة تدريبية ركزت على تطوير العلافة الحيوانية وتعزيز صحة الثروة الحيوانية، وذلك في إطار تنفيذ شعار غذاء آمن ومغذي للجميع وفي كل مكان. واستهدفت الدورة التي قدمها مختصون من المكتب المركزي لوزارة الزراعة الكوادر الزراعية العاملة في إقليم جنوب البحر الأحمر، وهدفت إلى تعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية وضمان الاستقرار الإمدادات من المنتجات الحيوانية عبر تحسين التغذية والرعاية الصحية للحيوانات. وأكد المشاركون أهمية التدريب، مشيرين إلى عزمهم تكثيف جهود التوعية والوصول إلى المناطق الريفية لرفع مستوى الوعي المزارعين والمربين بأهمية العناية بصحة الحيوانات وتحسين أساليب تربيتها. وفي كلمات ختامية دعا مسؤول فرع الزراعة بالإقليم الشاب محمد عبد الرحمن المتدربين إلى الاستفادة العملية من المعارف التي اكتسبوها والعمل بجد لتحسين صحة الماشية وزيادة إنتاجيتها بما يساهم في دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. تسببت أمطار قصيرة مصحوبة بعاصفة رعدية ضربت مدينة ملوبسو بمديرية حلحل في 7 مايو في أضرار واسعة طالت الممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية. وذكرت التقارير أن العاصفة ألحقت أضرارا بمبنى مدرسة النصر الابتدائية حيث اقتلعت أسقف 3 قاعات دراسية، كما تعرضت الوسائق الموجودة داخلها للتلف. كما أدى الحادث إلى انهيار 8 منازل سكنية وتضرر الطرق بفعل السيول، إضافة إلى خسائر كبيرة في القطاع الزراعي شمل الضرر أكثر من 2.5 هكتار من الحدائق و5.5 هكتار من الأراضي الزراعية. وتقع بلدة ملوسو على بعد 65 كيلومتر شمال مدينة كرن. الأنباء العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. دخل التوتر بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح إجراء محادثات سلام، ما قلص فرص التوصل إلى تسوية قريبة للنزاع الذي تسبب في أضرار واسعة في إيران ولبنان وأثر على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، كما ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية بشكل رسمي عن مصدر مطلع أن المقترح الإيراني الذي أرسل إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني تضمن الدعوة إلى إنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات ورفع العقوبات المفروضة على طهران. ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بإمكانية العودة إلى الخيار العسكري ضد إيران، معتبرا إن وقف إطلاق النار بات على أجهزة الإنعاش، ومؤكدا أن واشنطن تسعى لتحقيق نصر كامل في الحرب في وقت كشفت فيه تقارير أمريكية عن اجتماع مرتقب لفريق الأمن القومي الأمريكي لبحث مستقبل المواجهة مع طهران، بما في ذلك احتمال تنفيذ عمل عسكري جديد لزيادة الضغط عليها في الملف النووي. وبحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية يعتزم ترامب بحث الملف الإيراني مع الرئيس الصيني شي جي بينغ خلال لقائهم المرتقب في بكين خلال الأيام المقبلة. أسفرت هجمات مسلحة في شمال نيجيريا أسفرت عن مقتل نحو 40 شخصا في تصعيد جديد لأعمال العنف التي تشهدها المنطقة بحسب ما ذكرته التقارير الأمنية عدت لصالح الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي يعاني فيه شمال نيجيريا، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في القارة الإفريقية، من تدهور أمني مستمر نتيجة نشاطات جماعات مسلحة تعرف باسم قطاع الطرق. وتنفذ هذه الجماعات عملياتها بخطف واعتداءات على القرى، إلى جانب نشاط جماعات متطرفة تنشط بشكل خاص في الشمال الشرقي ومناطق محد حدودية مع الدول المجاورة. وخلال الأشهر الأخيرة شهدت البلاد تصاعدا ملحوظا في هجمات هذه الجماعات، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة طوارئ أمنية في نوفمبر في محاولة لاحتواء الوضع المتدهور الذي يهدد الاستقرار في عدة ولايات شمالية. أدان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاتحاد الأوروبي بعد قرار التكتل فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين على خلفية العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال مكتب نتنياهو أنه بينما تقوم إسرائيل والولايات المتحدة بالعمل نيابة عن أوروبا، كشف الاتحاد الأوروبي عن إفلاسه الأخلاقي من خلال إرساء موازاة زائفة بين المواطنين الإسرائيليين وإرهابي حماس. وكانت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد قالت في وقت سابق إن وزراء خارجية التكتل توصلوا إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حركة حماس. وتعطلت حزمة العقوبات التي تستهدف 3 مستوطنين وأربع منظمات استيطانية لم يكشف عن هويتها بعد لعدة أشهر بسبب اعتراض الحكومة الهنغارية السابقة التي خسرت الانتخابات الشهر الماضي. تستضيف السويد قوات متعددة الجنسيات في مناورات عسكرية على جزيرة غوتلاند، وهي جزيرة سويدية كبيرة في بحر البلطيق ذات أهمية استراتيجية للأمن الإقليمي. وتتمحور هذه المناورات التي تعد جزءا من مناورات أوراوا 26 العسكرية حول سيناريو تمهيدي قبل إعلان نشوب صراع مفتوح. وأجرت القوات تدريبا بالذخيرة الحية، حيث تدربت على استخدام الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى المدفعية والدعم الجوي في ميدان رماية توقيتا بالقرب من مثبي. وشارك مشغلو الطائرات المسيرة الأوكرانيون في الحرس الوطني والبحرية في التمرين، حيث عملوا كقوة معارضة إلى جانب القوات السويدية والحليفة، وقدموا الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا. عناوين النشرة مرة أخرى: استثمارات لتوسيع توفير مياه الشرب النظيفة على مستوى البلاد. تنظيم ندوة لتحسين جودة التعليم في حليف منتل. تنظيم مسابقة الورود الحمراء بالإقليم الجنوبي. ترامب يميل نحو عمل عسكري، وطهران تتوعد برد قوي. مسلحون يطلون نحو 40 شخصا في جنوب شمال نيجيريا. بعد فرض عقوبات على مستوطنين، نتنياهو يهاجم الاتحاد الأوروبي. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.

عودت لحفاش، حفاش سرح تاريخ وساني ترى حفاش وزته ابتي ناتنت ايرتران ممتاز استحلفه ناي 30 عامات مرير برتاو تغادلو بجبري استسرحلهم نسوره ايرترا كاب زعوتو قند متكلات حزبو غنباريم حفاش حزبن تغادلاين ابتي نحرنت ايرترا استخيره دماو غدلي كم ماادو تطميروم سلا استقالسو نمغزاتي ايتوبيا بمحكحك ناتنت ايرترا كون غيروم ترى حفاش كبهالن كلوغن نوسانه تراول قججانو زغان يكونن بمغوتاو حقي ترى حفاش أبكر سنايتي نحفاش زقدمن زقول لحن مقلول السرارحة عندما أكلو زقبري ودابة سورة بزحوك أفو كابزل عالو أبالات مريحنات كساب ترى تواقات تقادلتن هزبن إيرترا بأكوبن بولكن بزو سرحوهم كياتات زقوميو بغزتات تزنتيو زي ودا ولوتات إيرترا كورسو زيتسبه تعب عبو زلو صفر ألبو زي تنقرك إياتات تقادلايكا رزنتون ناوسخ زخيد عدا هلوات وفارو حرنتيو سنداويت فيلم اتوم كلتا قبال المبقر نحن تفتس امي كابك اياتات تقادلتي هزبا وقمبار كتزنتو اتفتن سرحيا تقادلتي هزبا وقمبار حرنت ايرترا نتي اب قمبار سيميناوي مبراق صحل نحن مشت عمتات عاليجو زنبري بوك اوز فلت درماس از سرع الدرق كاب عسات تشعتك ساب عسران حد المقابيت شحن تشعتم 284 برق اوي متكعت فنيوم ملؤ بملؤ دمسسوا

0: نحكي بيت باو كنبر خبري أبو جميل انت حد الكام شو أنا قد أدفن تبلني يبين أبتو خين بوتا نحن أنت أندل يقوى عرخبنا هلو أنها قاوة هلو أنها قاوة عرخبنا ناي ناي مات ممات أي ترفين
1: كل هلا نويا
0: أبي أيبل نشتيبل حتريبل أي حيبل انكو أداهلو أنها رخبنا الثاني ما في والله
1: يحب هلو أب هاقر زماتي كم هلو يدقو ما يتويده وين أي حسن الدنيا جيكنا زودت إيدي كو عشم عوض رخابة إيدي شم عبد أقرد في الليل مري ما عشم أقرد في الليل عوضي نسي بس أوعينها نسي كم قولوا إلى البابا سلم تاكلش عن جيكنا
2: أبي عسن سريح اللي يو تقادي اللي يو حفشوا الباطخين أقلقي اللي يو كساب بيوت استحطة بسعطات من نيري يو حجي كابزي تبكيسو جميل يلا جن نجمين نود نبيل مالت عجيب ليك كم جميل حسن جينا قعوي وعبزالي كم مهرقة في اللي تيسو أردي خاسو
1: أهم بحاولنا
0: دا حاول دي خيلو
1: جميل عمت
0: حاول
1: جميل
0: عمت حاول سليت خينا بوس اللي تتوعي أبتا تابا دامبا سليت بيلا كم تحت الوز
3: ازم قيام نسمات من امزاجب تاريخ حزب او گنبار بعبي ادما ابلبتات موافرتو من حزب ايرتران سفره جگانو امبابلوح تگادلتي جميل حسن مكنن تادسن كم كلهم مبان حرنت زودق سماتات ايرتران حزبان نزل علم وري قموز نبرو تامر سريحم حليفم زمت وانبر زير ايوانات انت ايرتران تاريخ منجن زل علماويو

عريفة فوتو زين حلفة ما تاتيقوم أي حبري زي خبر تشيقوم لو محسنة النزفة ساسا كل بونات

0: مرحبا بكم ودردي بليكم قادر سلامتنا تبصحكم حيسا وحيسات متقبلتنا يوم عصر كل ما يوكل الف عسر وسستو ساعة سمان قابلنا الى ساعة اخبار قبت عدوى خارج اللي تقدمتو كما يدو بعب يا رس اخبار الاستبداء اتعدنا كدمات ما يتروي قلت اكد حد مت عسر وحمس بليون نقفة ميزانية فكرت عصر كلمايو الدنيا يتأمعل نرسات بدرجة وطن قل السلف إيناتا دي بأسمرة قاعة سبدالي طروتا سكرت دي بحليم من تلمديرية إيلا برعد بقعة عليم أقل لسني لأممه وعلى قبقاء من أخبار خارج من الرهية جابال مراكز عسكرين أي مسافة ري مسايلات أقل تكسا تنسأل لي مصدر حكومة روسيا سكتام باكستان يوم عصر كلما يبقى بهجوم إرهام من الوحد وعصر سبتحان كم قتلوا وتحبرا واتحاد أوروبا أنفار دول دي متنفع محبراي ميديا أجنية حدود أقل لي دايا كم قدرة تحبرا أرس أخبار طابعة أنا حكم دي بتفاصيل أخبار قنات عديم اتعدنا كدمات ما يتسروي قل تأكدنا حد متعسرة وحمس بليون نقفة ميزانية كم فقرة تب حبرام تفاصيل إلا خبر من صالح مسود حبيب قل تقدمته
1: اتعدنا كدمات ما يسروي قل تأكدنا حد مئت وعسرة وحمس بليون نقفة ميزانية كم فقرة شرحة وزارة أرد ماي ودوار مدير عام قسم رزق ماي مهندس مبرهتو ياسو كدمات ماي سروي ديبناي اجتماعية واقتصاد عبوت مجتمع أساسي سبتو اقلسن ومتمدد ناي اللي ديب بحل فيا 3 و5 سنة حريت لا قبع جهد بكسس اقل ارينا التهبا يا حبري شرحا ديب سنة 1900 وحتى كدمات ماي ديب برور من تحت 7 متايت ديب مدين هي 3 متايت كم على لشرحا مهندس مبرهتو لما صورات مراكز توزيع وبوطات لكم كما كدمات ديب سنة كل 1005 وكل 1006 ديب برور ديب 8 متايت ديب مدين هي 9 و5 متايت كم توقع لاند حبرا ديب دقاقيت 5 و7 متايت أما تنفعي شعب هي 8 و5 متايت كم بزحا شرحا امبليلي زياد 8300 لبصح مدارس مؤسسات عافية ومؤسسات شعب لسسة وحمس متايت كدماتكم ركبيات أمرا دي بنوعية نالا دولو الهلا 1556 نظام كدمات ماي بك السس دي بحبا يا حبري 657 بدل لتهمبك 850 بطاقة صحاي جنريترات وكهربت لشقكم تند شرحا بعامة كل 1757 كيلومتر لريما عن الدر وكل 1706 نقاط توزيعكم شمل أتأمرا مهندس مبرهتو بقع ما يسيتو قل لتأكد للسرقل شقل بكسس دي بعصر كل 1000 وكل 100 وسعة قل جربة للدالماي ناكي مائيات وحيايام فحوسات كم قباتو كل سنة بوحيز لقيس مرق قل لتأمر هي دي بسنة 1997 للدالة لبراتوري دور عبق قدمكم هلا بتفاصيل أفهمام
0: حمدك صالح موسوى الحبيب دي بعد خبر من تعدى عصر كل ما يود الدنيا يتم على نرسات نرساتنا مستقبل أمر بقعلة عندق أو نرسات أروحت لدحنو أبت بالسقرات بدرجة وطن قل سلف إينا تادي بأسمرة قاعدة سبدالة روتا ذكرت رئيس محبر نرسات إرتريا السيد إفريم زبأي تقدم يا كلمة عدنا دي بأنقصوت موت أمواجنا

0: تاخدي بأسرتوت في الديت لا تكرر حمامات تسجل اللي يتعوتي في قريجهت كلهم سم مهنت عافيت من ماما تقبأ قدها فركادم نرسات كم سلتو شرحة السيد إفريم من دا أطلع حكومة دي عبوت مهنت نرس توديو لعلت كسأت رأس مال من درجة شهادة أسك أولاي كال أي وسال سايد يقرع دوي كم سلهلا إن دا حبرة بأساس إلا نرسات التلو وكد اللي أم مجالات فنتوي بهلت حكمنا عقل أنتات ولادت حكمنا باند مراعيت حوانيام دي بدرسو تاكيات اس بدالي تقابام كم سلهلو أبرهام التمناسبة تاريخ مهرو نرس دي بدرجة نرس ديب إرتريا طبيعة نرسات فدابيام سس واجب سراي ونرس سب مهنة للب الوراق بحس لتقدم اتلا نرسات قدايم هي تجاربهم شرحو محبر نرسات إرتريا سنة 1900 وكلي لا تأسس بآلاف للتعلبو سب مهنة لكم كم محبرتوم الدنيا تمعل نرسات بدرجة علم اقل حمسة وكلي اينتا تذكر الليت اتحلي منتل بقع تعليم اجلسني لا قب وعلا قب ازيما تفاصيل اللي خبر من عاش عثمان قلنا تابعوتون
1: ديب حليب من تل مديرية إيلا برعد بقع تعليم اقل لسنة لأمامة وعلا دي بيوم عصر مايو قبعا لبقع تعليم بمشاركة مجتمع أكدوت باتب السكرات لقبعا وعلا بقع دراسة دي بكل درجات اقل لسنة من سنة كل ألف وعصر سمان بدرجة مدرسين وميرحد ديانات قبل على جهد لتركبت منو سايت لتهيب فقريت بمشاركة مجتمع دقاب كم سلطو ما أتعمرام التامن روضات السكالة الدرجة لهالرتي للتعليم لأكس استوضح لأتقدم دي بوعلا قبل على جهد دي بحل فايحة من سنة فقري الدراسة دي بامتحانات وطن دي بتتوقع لكم سلمزت كم أكدات شرحة مديرة مديرية إلى برعدة السيدة عاشة على نور دي بأسمع تكلمات لو على دي بحرار تعليم لترلع على محاجز بمشاركة معايا إقل لتبالح لصدكم تند حبرت لفجر ممرح بتمامت اجل السرقة المشاركة كل جهاتكم سلطات حزي أفهمت مسؤول فرع تعليم عقليم عن سبا استاذ كفلا عند مكايل بجهته بقع دي بجهد حبر دي بتعليم درسة ووالدين سبت للتنكب ومبادرات مؤسسات بعد ما اجلت التالي لوجب مسلسل نيت لاتو شكلكم سلطة حبرا دي بإدارة أقليم عن سبا مدير عام قسم قدمات اجتماعية كولونيل تصفات زين قرماي دي بقدم كلمة كاتمة نسيت لهليت مبادرة تمامة تقلت هلقلا مجتمع مثل مدارس ومدرسين عند تعاونا دي بقدم مسؤولية لرفع ويرسد دي بأفريو دورو قل أقداد فاقدا حتى من إدارة دوائح مديرية إلى برعد لاتا حليب منتل من روضات أسكال أي درجة للأدرسة سمان مدرسة ديبان 1306 درساي درسه لو
0: شكرا عاش عثمان محبر وطن شباب ودرسة أقليم قبلتي من دفرة جقرة قحيت عمبوبة ودا برد أزيمة تقرير قلها اللي قناته سالح درس كمان
2: محبر وطن شباب ودرس أقليم قبلت كهيت عمبوبا مستقبل باره بتبل صغرات عسر كل مديريات لا شارك يا تجقرا فرقة هيت عمبوبا من يوم سمان سك عسر مايو دي من دفرا ودا لكفال برنامجات عيد حرية عند قبالة نزم برنامج جقرات الشعر حلاي موزيكا وسسعيت لكمكم على متنزام كهيت عمبوبا بحسر للتقدمتو دي بوجهات أجنيت لاتجهة وراتات محبركم تولى شرحة مسؤول محبر وطن شباب ودرس أقليم قبلات السيد قرماي قبرو اللي بشكل جقرا لقب برنامج ورس ورات قلر لأمما كمتو أفهما من مغرحة لبرنامج فنان شيشا حيلاب دي بقدمي قيمام بعامة 55 حيلات وللدقم حليت وأناشيد كم تقدمان ده حبرا فنتي تناشيد حديث بكوري وحريان اتجاه فنتو كم على ألو أبرها رئيس مجلس أقليم قبلات ممر والداي قبرو بجهته جيل حديث أمر بقع أقلك صبو وبعادات وسوالف شماع أقلت بنو ولعبه ولتقبي كسات مال دي بناي مستقبل منبرهم للسدة سبتة محبر زياد قلة تلالية أتفاق داع الدنقو بحاكم أقليم قبلة السيد هبتاب تسفاسين متنزام كهيت عمبوبا أساس والتلالية مجتمعكم تندحبرا إدارة أقليم سدايتكم ودي أكدا التبرنامج بأفراد وفرق نتع وتو جوائز نسوت لو مديرة عرزة هرم من دقبات كاس وجائزة مال نساد.
0: شكرا صالح جما. أزيمات بعد خبر من تعدى تقليم عن سبا دي مديريات قبل على الساعة من أكتبت عفي فطر وسنة عدي بيوم عصر مايو تمات لا كتاب أساس فطر عبوت بتبل سقرات من يوم 3 أبريل أسك يوم عصر مايو لسرق لبرنامج آلاف شعب كمسل قن حيو وزيا 3000 كتاب كمسل زبت شرحا مسؤول محبر وطن شباب ودرس أقليم عن سبا سيد أزاز برخة أب جقرة فطر وسنة عد بكسس دي باها بيا حبري مشاركة لمناسبة أقل عبايج درجة بكت كمسل تايبوم اند فهمه ودي بمت وك زياد اقل لك دمت فقدام مدير عام قسم إدارة ومالية السيد كبرو من رأيه ومسؤول شؤون سياسة جبهة شعبية تقل ديمقراطية وعدالة أقليم عن سبا السيد ملو تسفى مريم بجهتهم بقبي عفه أكتبتنا قراءة لمد اقل لسبق بجقرة وفطر في الصناعة هي مقدرة شباب اقل تعبلت نسأت مبادرة اندي حمدو كنا لمس البرنامجات بلت وكالت قبي اقل للتلالي ودي بكل أقاليم اقل بصحفانه الدنقو بالا برنامج قل السرقل دور لا قدمو شهادات تايبو اللي كنا ديب انتو مكتب محبر وطن شباب ودرسة مديرية كران التنظمة دروس أقبو شقية نبرة لشاركو 3 وكل نفر ديب يوم عصر مايو أدحرا. خبر استشهاد نفر وزارة عمل ومنقف اجتماعية فرع أقليم قبلة منادي القديم جبريل كحساي تخلي جبريل دي بيوم عصر مايو دي بسسة وسع سنة عمره بحمام استشهدام اتورح جون سنة 1975 دي بقوة شعبية تحرير إريتريا لا التحق منادل جبريل دي مدد قدلة سلاح دي بديش قتال أشقال بسر إدم مفودية السفي حق حريته دي مفودية رادئة ولاجئين إريتريا من سنة 2004 أسك أمعل استشهاد هي كم نفر وزارة عمل ومنقف اجتماعي تقليم قبلة بلد فنات الدرجة ومسؤولية شعبه ووطنه لكدمة محير بايتوم شهيد جبريل كحساي جبريل بع الفرع وأبحمس ولاتو عادت قبره يوم 10 حتى مايو دي مقبرة شهداء دك محرق قبات وزارة عمل ومنقف اجتماعي تقليم قبلت باستشهاد منادل قديم جبريل كحساي جبريل حزنة دي بشرح قل عائلته مشاكيته وناي قد لما اللي هيامو إيمان وصبر لبكم تبل. أسكلا تابعوا لا تنحكم أخبارك بتعطح أو لما تعديتي دي بأخبار خارج كنا تعديه. مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج قناة عدي جابان اتمراكز عسكرنا مسافة ريين مسائلات قل تكسا لا نسأل ليت مصدر حكومة روسيا بدقمان سكتا لا قرار أمن منطقة إيسيا باسفيك دي بقوت لا كرقم تلحبرت روسيا دحنا قلت أدمن للتحزم مصدر كم سل نسا حزرت جابان زياد 1000 كيلومتر للتموطع مسائلات قل تكسا كم سل أنبتت تقارير اتلحبر أسلحة قل توسك قدم كم سل هليت هي لتحبر لا حكومة جابان لمستار مقدرة الدفاع قلت أترد وفرهت كارج قلت قابلة أما متكمتا شرحة كليت حكومة أنبات حرب يوكرين دي بروسيا منع قررت لعلى جابان بسببه لعلاقة كل ألا دولة كم سلكي لما تمتقبلت الحبروم روسيا ليت أنديت قبي تشاينا ما لا حركة عسكرية جابان أنت تقاومت دول إيسيا باسفيك قل لقابها هو تتلاكي كم سلت سنحتي للتحبرتو. باكستان يوم عصر كل مايو بقى هجوم إرهاب من لحده عسرة سبدحان كم سل قتلو تشرحان ديبا ديب انكر موداك صحاي باكستان لهليت عداقة لقب هجوم حوانيام لابتوم زياد سلاسة كم سل جارحو ودي مال دمار كم سل جري سبمز امن لدولة حبرو اللي كنا إلا أسك إلا مسؤوليات لهجوم لرفع جهات من ما ألبو من أفغانستان لا أتو سلحام واديامو قلق بو كم سلق أدروه باكستان حبرات التحل فياسة لسمع دي باكستان دي بقى بهجوم عصر حمس أنفار بوليس كم سلق أتلوه يلا لتحبرتوم الهجوم اللي قلت هون سأيت قابلت لعالات متع قرار باكستان وأفغانستان قل لي كيلو مكم سلك قدر لتحبر دي باكل أوت هجوم إذا أفغانستان قلتها لكم سلك قدر لحبرت باكستان بليس كم سلك هيبتو حبرت كليت كل لا قواري من ما أنبتنا إلا سنة ودي

لعليا هجوما زيا 600 نفر كم سلقتلو لتحدق اتحاد اوروبا انفار الدول ما تنفع محبراي ميديا اجنيت حدود اقل يديا كم سلك ازرا حبرايا محبراي ميديا اقل اجنيت اريح ما ولا تفنات ولا فواد يوم كم سل هلا لشرحت رئيسة مفودية اتحاد اوروبا اورسولا فاندرلاين حدود امر لا اثبت قانون اقل لفقر كم سلك ادر اتامرت مناتا اتي امر اقل اتمنى عسك الله يوضحت بزحاد دول محبراي ميديا اجنيت لا سبب مشاكل ان فهميا منعه كم سل هلايا للي تحبرتو محبرة ميديا متمطور منفعته دي بقى جنيت مشاكله دي بلعبة متسكم سلهلة سما قدرتها اللي حبره حيسان وحيسات متقبلتنا أخبار دينا تمام على أخبار دي دقمنا بصارح منكم اتعدنا كدمات ما يتصروا يقل تأكد حد متحسرة 1.5 بليون نقفة ميزانية فقرت عصر كل ما يوه الدنيا يتأم علنا رسات بدرجة وطن اقل سلف اينا تدي باسمرة قاعتس بدالة روتا سكرت ديب حليم من تل مديرية عيلة برعد بقع تعليم اقل سنة لأمما وعلى قبقاء من أخبار خارج جابان اتمراكز عسكرين اي مسافة ري مثالي لا تقل تنسى لهلية مصدر حكومة روسيا سكتا باكستان يوم عصر كل امايو بقى بهجوم ارهاب من لوحده اسرى سبتحان كم قتلوا تحبرا انفار اتحاد اوروبا دول ما تنفع محبرة ميديا اجنيت حدود اقليدية كم قدرة حبرا قلنا متابعتكم دي محمد قل يوم دليل على اخبار قبت عدوى خارج دي بقلنا تمام مسيت كير وبركات مثل البرنامجاتنا.

0: ሸዓብ ኤርትራ ምን በዲሩ እቲ ርዕዮ ንዋይ ዋሓርስ ምን ማነብል ዓላ ምን ዘበን ሕክም ጥልያን እንዳ እምባታ እቲ ብዙሕ ኣማክን ኤርትርያ ጀራዲን ለእናበት ምን መዓላ እግል ጀራዲን ንፍዋ ክውጡይ ኣማክነየ መብዝሑት ቀላቅሎታት ኤርትርያ ትልዓላ ملاب جرادين فواكي لتتأمر قندعما حتى ملاب قلاقلوتات جرادين لتتأمرتا تلوكد اللي اتقندع ودواراتا لنشتو سب جرادين عددهم بزحتهم ملاب زبان قدوم وتأوكاد استعمار تليان لعليا وديب سنة 1960 من ولاد غانا اتدمواتنين لأتا جردين أبونا تخستي صلباتهم اللي جردين اللي ديب الوكد اللي نشت ديب الهلا والدوغ لأبونا تخستي صلبا ساميئل تخستيتهم بسبت حالت وتقريك جردينهم حبرق الله ورنا سلام علنا
1: أبوي كوابتناي سسان شوعتن سسان شعتن قزيها بتحادة أليان جنبي كله دبهاري قزيئوه تمريت مسقوزو مسلنا يبقى بونس بيرا لنا قزا بحانسا يقزيئوه نتمريت بحريقو كل تسل الساعة متاي قبرن وتهدرت نايدر قلت على أمسيوم نتبوتا خلو عندي دومو ما ሰራሕተኛታት ኣብኡ ስለ ኩናት ተላዒሉ ብሓፂሩ ነቲ መሬት ነቲ ገረብ ቆሪፆም ፍሓም ቀይሮም ኣብ ባዳ እዮም ቀይሮሞ ነይሮም ባዶ ኮይኑ በቃ እምበር ዳርጋ ሰለስተ ሽሕ ሓራንቺ ነይሩ ወርሽኦ ኣቦይ ገዝኦ ከሎ እቲ መሬት ብድሕሪኡ ንኣነ ካብ ደገ ቕመጥ ነይሩ ብኣሜሪካ 82 ኣሜሪካ እቴ 94 ከዓ ና ዓደይ ተመሊሰ ማለት እዩ ከም እንደገና ከመሓካይልና ኢና ጀሚርና ት ስራሕ ዳርጋ ነቲ መሬት ከነልበሲ ዳርጋ 20 ዓመት እዩ ንወስ ዘልካ ዓበይቲ ጨናፍር ክኸውን ክግርብ ዒላ ክትኩዕት ድሪናት ክትኩዕት ብዙሕ ወፃኢታት እዩ ዘድልዮም

0: من يد دتعلمو نايروسم جرادين لوايدام بزحمتم وانا بعدام ما قلت تلالوت متقرم قلب تر دليه اللي اكو
1: تم صراحه يا خبايت مهيروم تبغس ميل يومالو سلازي كاباي بزربا تمرت ادلو منو اباي سريحهم ناتوم يغبرلو كابزين ابي كيدمالو كابزين عدروسو كابزين تحتني انغس وريدوم ها بزح محرسن بزح قعن بزحكم انتاشمون عبي تغرابتن استخلوا سلازي كابزي نلعلي تمرت يلن بت بايتا اتسرح يزمرون زلو انا زي كونكس اتسرح انتي انتاشم فطرلهم كابزي فلسبنا صا وسدلو ذحكزم سبات بزي الله بزي صرات الله بزي غلر علو بزي غند علو بتاك غند زورتكم كل يوم صقام ناشنا اسو سب حرسوت الله اي بصحكم منبري كابايز وسد يوم تفلسي سلازي ابي حاجزكو غبر الله يا اخا انا دلي زلني برب هذا يكونكو ستي حزبي كحغس بمحمد رمضان تبغسنا خبل ازدلان هناتو انا ممهرون خون سونكا انا عيت اختلونكا اخا بين العلي ما مهران خونو لو باز حلف لو ماني

0: يوم شعبنا بزح شقل حرس وفنتي شقل جرادين لامد هلا جرادين ودوري الزريبتو ومن سكن اندري يمان هب لودا بزحتو واللي قلت واسع وقلت اور حكومات لتتقدر رسدات ودلهم هليتم
1: هذا النسبة عندي زقبر حجت هزبقين كاب قدمون سعرام سلزهونة هزبي ارتراسي حد خط هزبي ارتراس لزهونة زيون سعير زنبر هزبي حجت قزاوت ترينايو من الوقت لمينا كندنا بدقة زخيد أوشت قزوهم لمين ديو زيتبون ديو كال أقراب ديو كل الزخات ما تاتي أطول له يتقمل له من الوقت كم نحبز أمسلو محبرونا لنا حرستاتي مزيئون باتي حدوان جن كتريهم كلها سلازي أبز خبابي كم دوره ديو كم نحب ديو إننا قبرين من نعبرو أخل تعرف كقبر تخلص لزلو اتمنقستي زهوم زل عدل كاني تتقيمهم نبزبرها نخخدو تسفانا عيزي لباغن هوام قداي ترحزي كونس كمس أحد سلازغالي كم بعل مقور دنش ديو بأبقو نتهزبي خطأكم زخيل أبكان شلو ديو أبقاويتة تمرت ديو كل زيت تأتات الله مهنياتتي نهمي من الوقت مسبس لزقوادا أرحك يد لي أخوون زندرو هنا يقول انا تادي نايكال ان صت حرشهم تلكا صنع حكوني هوام سلازلو زي تاع زعابيت عدلسي تتقمت نخونو من قست كل غبرالو ساتمون نزي عدل زي تطقيمهم نما نابرو من محياش اتزغبر زلو اكبر نايمو على حلافنا قدس ام سلازو هنا نزي كتقومو لي انا كلا وزخ

0: وزارة حرس للت حزي مشاقي وسرايت ودنا هليت وباللي سنع وتام هلينا قل لي بلن قدر محمود دات لا لتفنا تفواكي دوري نوايا حليب اتوارات حرس سن سيدي عي تلبل دات لا هي الا شغل شاركة لهلا والد انسات من حمسة والعلقة بقى اتلي جرادين لقلون ودي حيل فاي قبي ما تنفعي من نوتو من سعارو لقبا ومن فرياتو وسك عداقا مداين باتصح فرياتنا ابقن حاتو لقبا وبلعاتو لي فرح لبو وانا ماكم محمود دي منفع الشعبية سبت لعول هلا قانع من انا
1: زب دخعي زقار زلو دك نسير يا حمحا حامسا دك نسير لها كالو تنسرحينا ماي او اشتغرب كوي نمبر كل ماي دستي زخوسكس قابلا زعري ايو هل زغور سبق ساق بلا عند تحت زغيد تزبي قال سعد بنات عوسد قال راشي بنات عوسد ها قال خان دح على فيش ابيبل كله انسسان سبين معري معري زبلع كابتن اي كلم سنح واحا سقع دا مودا خا جردين بس حتى زلا سقع او كل الفطور ناقنت اي زايد شروط غنتب سبق غنتب تالت غنتب جمال غنتب بعراي غنتب كوم كل زغول السعري والسعاتي يبالع فطر زبالة قد جيد زيت طميال سلزة هذي تسعينو نسمراء هاتو هلو كاب ماكينة زورد بعراي بيا دفيو زغيد كاو جيزو هاندقنا عبدوكانو عبتي قدناكات دشكت دك نسيو هنا دك تبعتو كله درجة مول عرت راسي أبس بس حلو إزولا نزي فرناتي راشناتي كل طعامي قالوا يشوك قالوا ها نقول زوسته هوسبيتال زوسيد نقول زوسيد نمس عن حموم زوسيد كنا مهلكة وسيول زعبا طعام ما نزي جردين زغور زلو أبركوتون فرن وسيول سلزبع بعض مسورات تي زلهاي

0: دي بآخر محمود بسبب شغله بتقرايت وهيك يا ساهو رأيو اللي هبنا بكت فاتحة مقلو علنا
1: اللي مورال ناي من السرح الرشا وزرعت انترتين لركب كولا دقاف وبوت اللي درجة اللي بصحكو قلمي شفر ناي نواي ناي أحاب هلت وناي خارج مدابريا أبو لا مكاتب ناي حكومات أبا أقسام لا قسم زراعة انترتين قسم ناي وزيرة زراعة من نوم عبي صدايت سبت ركب وأنا هيني لا شغل مسلة شغل يلا جيش مرات سبت ركب اللي أقرب اللي تري لكم اللي عجعي اللي فر اللي فريلا ولا من حار لما تي ولا دوتا تهيري كم من ناي قلي جيسو كم من ناي قروم قلت حجز قل ركبو في نايته بحر الصوت معنا يعني مساعدة ملوت حر الصوت إذا واحد لتنيا فرس أماجنا خاحو وماتورك تقريبا كل ماتورك قلنا إن لها خابيو لحوتين إني نكو إن لها خابيو مصاري فرين كل أماجنا تر مساعدة تك إن لها خابهم يعني أمم تيارجى عقب بس شعب يارجى وبعرض شعب يارجى تبيه بسبته يعني لأنه حيوتي مرال كوه يحنكو كن أمني كقفتم مساعدة كوه يحنكو كن أمني كقفتم تك بسه شغل يارجيت يا عمل يارجيت يا و أرانشيت كليا كوري درجة قفت يا أما تيا يبلي كن أقطانم هم سبتها ما تاني دي هيدا واحد لتنم علي عبد الله يعني وحسين علي يعني ناصر محمد يعني جران انتباعي موسى محمد آدم للي يعني كوب عرض الدواء اللي ثاني كنت تايم تاكو خلق تاين كل أغانا اللي تا قليرات لما قال اللي حليم علي ثاني يعني من قمري تا يتايو بلينا عرانش يتكليني أخو درجة قفيني عرانش سوق اللي أربي الشام ميدا قنوني تامي سبتا تايي سر اللي ثاني تامي تاوالدو تايي تبالي جرادين يتكليني أنو قفيكا قفونا اللي فريما

0: سلام لملم دحان دو عليكم
1: اهلا اهلا مرحبا ميزا
0: دحانينا هم يكنيو
1: زيك ان شاء الله
2: ميزا ما مرحبا كم يكوينا
0: امي دحاني هم سفرحنا يكونت اكو دا بعلى تعابياتو
2: بعلى تعابياتو انتي مالتكي
0: مالتسي تعنا دحاني وبزح سكا في كونان مالتي انتي دا تصعد حاتتكني
2: نمن تايدو دحاني خيلكي دحان كافر كفر كيزا سمع مالتي سي حمسة خميتي حكي اندي للا
3: بدم دخين امبر بمنصر ترقم على دا حقي
4: ايوة ابتمر تخماني جماعة الكير نطبخها شوية على واحد ونس خفيف اند حر كينو نمو دا يعني قاربا خمزة لخايز قم قم
5: انت حق امي با تبوق ازي تبوق ما حلا فيها دنكي كالو تبلا على تنها لو ناس سينا وعلنا نهزا
0: امو ناي امو يكو ابتعنا ازي كونسي اب اتحساسبا اتي اب حمام زولو ارديتي متقند شكر كوين زولو
3: كمي مالت رديت
0: انت قرب دوسي لخينا قرصت غير الله اذا خا غزياوي مدحنت قاطع عزيز الله
5: امو مي رايت صقم حره
0: اتي زعمت زياسك حال فادي الكا اينا اينا يفرحي زولو ايه
2: تاري اخينا
3: بامي نينوي عمت محاز امرتك
2: مونتاي
3: وا طيب يا سبنيرا
2: عرق خاجح مخلاتيس
3: جحمها ما يلخي
2: دحري دي بعد دي خصرها سي غرغر معايا افا خفيتها الى تبين زلات بنيرا مسكيتي
4: يا اذا ساكت معنا تمصو ظلا او هاميو وقت ما تهاني توصدو ظلا
0: او غاز غدا ده الشجر نت ما تهاني كله بحن ساعته دي وسط كويل كها عيني او ياتي
2: اذا طلعت حمامي وي حشاكا كل بحنسه وحيت قلت فحويت منكم ايش مثل هذا اللو
5: واي ميزان رهاب الشكر

0: شاطر قاعدة يجي غير كده.
1: افتح اوفيس كم مسبلات بدفع واتساب.
2: انت موت جبريل كا ابيت قال له اندي بعبي
1: هاي زين هاي ارجعنا يكون بعد لازم تصات الشقري انت خابختكم من يخص مع زفل
2: نعم انا انت لحظه معنا كوينه طريفه ميكاله
1: اوي ميكال ده انشتين ده اتلملم نعرف سمعتك باقلبلي
3: اوي انا مخرانكم عدان تجميره اقديمات يا زربعت دردرله ام بلالي عسي مغمچا زي كرنت مريت كرنت دم زبل مساله اتمرمي
1: اسمعك قلب بفتنا
4: تعي امو زكدده زره باخ يجمر يترفق اختبل لنا هذا
1: يي
4: متاي اي تتكم اي زب عكرت بلي
5: مو سمع ابا نقولك حج مدهن جزي خلاد
6: كميدا تريد اللي كان يشرب بعد قال لي يشرب بعد قال لي الان
5: سمع انا حنط انا زي لب خب سوق عسي حنت معلتك هاي الى زي فلت انت
6: هاي هاي هاي سلام تاع هاي
5: انت حنت معلت زي حميمه الى راسي الى اي فلتني يبلك الله امضي مع لسي كان لا وحيد اي فلت ما توجي اي فلت نقول كاك صعب يجي خبايد
6: دا ها تمرمير كاك تفلت دو
5: مرمره نعم تاي مرمرة
6: مرمرة رأى بولو بولو ناي سرعة سبنت
5: تاي مرمرة زي بولو سرعة
6: يوي تانسغاكو تانسغاكو نزا عالم بهوركو أخذ مبرا
5: انت حان تالكابنا بشمتة تانقوتي انت تزلل سي إذا زبالكا نسرعة سبنت سي انتاي مخاناس مبرا حيتقلكا
6: اوان انت خون سغاكو بخلو يخامس قابس إنكان ناي جوبا ينقف كانك أخلكا سحجي خاص آمان زي ركوبوس بزا عواس سرعة سبنت كستمهركا
5: انت حان تالحوي كابت تفوت انت كافل كاني نزع عيني ابره نتبل كان ليش انتي قود لك
6: انتي قود لنا دو فلما غزي قود لني بدهري خا مدهاني تغزي نقالي كبص حلا زغباني نعاخا قسمر ري خلا خانا عاخا زي ردعك عنقر ري لخصمهر غزي يباخو دومو قنزا غالي كا يغادد هي زي اختاي توصلا
5: الحنتي تبلع زربه
6: وين
5: كن ازي بزعبا سرعه سبنتي الكازل على كار اسري اخلا انقع نسخه طايت فولت ايكونكا بل انا خاقرب بحغلا نقول حوخا حاتيتك كفلت يا اختي
6: انقع نسخه نغير كان نمبر انا خا دوي لي خيت نغريو وبلا نسخه خطغرح انا خا بزغير خا اقالم
5: انت صاحب كنت قد فينا بزعبال بزعبال زي سرعه سبنت زبلكا يا ارس زل على كاي قل بزعبا سرعه محقا سرعه مستنفاس سرعه جوادات انت دا خوينو طنطنو انا نقوقرب امرالن
6: بو مخمي سرح الكالو بهلف بهلفنات كار انا ويح عمتات سله زغلغلسي ها تبلالي انت مناني انت قلالي تنخوني مو امات لوكادو دا غير قالو تفلط دو
5: انت لكاكو انا هاي لي اي فلتني اكو بلكالو
6: ام هاي زي مبالكاسي تعيد يزسمع هذا ما عنده كوري غالي خاص خمس قنقونا قرب
5: خطبلي خا رغم ليك في تي ملحسك ودي
6: با مزفن وش تخا بمرمره يزفلت سلمن تاي لي سب قال له ندبل كايو كمبل زبل
5: جاي عطى حد صاحب ريحك انكو
6: تاي انت ادا سبن وش تسي اي سمعوني ات ملكتات اي ردوني غزياو ترئيوتات يمسلو سغيلو ري غالقه بدو ودو تغدا بتعنا زلو يمسلو ها ماز غشعوري غالقه واي هندبت دي مايتو يبال تاي هندبت دا ترك هندبت هيدا هيدا هيدا
5: هيدا
6: ايه فتح مكاره
5: انت كنت تعمل خب شربه
6: خب شربه
5: شربه لانت خنن
6: دريت امي خاخي تخون

0: أنت ميزان بحد أبيته خمسة يكبر نورين دي تجيرة تكسر سبيتي
1: ويسمع متجيرة دي
0: ولا في حفرة كأنت تجيرة دي تن وكم زي كبر نورين دي وبحوم بدأت تأوتي لا
1: مسفن كبرت تقول بزعم أنت يتزاركم زلها قدم بانجرن
2: نما ما راح أبصار زلنا مره هذي ما هبى بيخيا
1: وااا زي أبوه نحجي حنت واحد إله أيفالون كل بحنسة يزوجه طيلاتني
2: وااا أنت ما راح نقول له بحنسة بتوه حكي رأس قرر صعبين كتمتي
3: أنت
0: بالي
3: أنا
0: بسمع من أنت وصلي
3: ولا حد
0: يقبرني. لا لا أنت هذا قلتي فوق ماني حويكي.
2: وااا أنت مسمن؟ زي مكر بيتي مكر؟
0: إيه حكي بلا عزيز الله ليكن.
1: وما حكي عزيز الله خلوكو برزو حد إيه بلا.
2: مرهانيت مرهانيت كوينو خسر رحمة حركوينكو بتخك العقد مال الدوس تخك الجزء خصوصا زلوا.
0: بف هو هالودي.
2: وااا استعزز الكلام مرهانيت مسيرة حكيم زعزز تواصيله خد تأكل بقى.
3: أنت بالي سمعسكي. أموسي كانينا كو مدهاني تكو بخل وقسم تبل كاية مربب بحالي شغل تبل انتخل كان أموني حمام كم عزف سنفلسكي
0: شبقى خبالي أنا خمان عبزان أيدي حب تزاري بعد الله السلامة
3: تسابة معوي نسخان أمو أبهي واتبو كيركا كله تفلد ما يكسد خاخري ما الصنخة سبعي تخاقردي
1: أنتم وهي لحناس قولوا وعدينا
3: سبالي صابة جايلك تصوبلني عم قال في الجام زي تريسي بقول إن عين هوا زيت من نمر تسيل حفتي قالوا عيني رح خاتل النور
1: ولك إبلا قوة فرحنا كل رغم موقعنا
0: وا ميزان كم زي بار نور عندي عبا يسمي تخند زيت برا يدلني إيه
3: ما كان خاطر كذا غير هذا نمر كم هذا نمر
0: كم تفكر غير كم شكنيتي هج حيش من شو قالوا

0: تسكره بل حراي بقى ادور لك متسي اجازه مس متخه حرجه
1: ما ايت الحين دي
0: عاد اللي انت اخذ الحين وي عاد تودروا تاني نعاد ازل لا شرب كل صوت يوت لنا نصنحه
2: يا مهون يا مهون انت حماق سمعوني زي جماعه الكير
1: ابو انا ودي انت مره حندي
0: اندعي وصحابي كوين افتحك من نصب الخيلاتني
3: وي اسي وي اسي ورز وسيدو دا شقي بخوننا
1: كيف ابا شنو كايش اركر خمسه عطل صح قول عب بقليل خرخ بزيك البوتا زي تقمطو
4: زي اخ من كرخبه ابو انا مسكينتي انت نايم انت يشرب ويخه
0: نايس عليو با بتخوي لك انت رتو خاطن قطي كونت
4: زي اجيغا هسان كثور نايم فلا دليس لزلو كساب تقابين غدا ينزل لي العد مزبصح بتكرنات كتكاتالون كتكسكسون يزقطا
2: طلع مكسح صباغ على اخي نايس عاش ربن حركه ان حركينه يعني ديك ستريم مصرفين نديو يعني طعوم طعيموه ستي ولا مالتي
1: يخدر نطريكي من راس
2: رب العالمين تقدر نور اهل يا اخي البر اهل
3: وي اخ هذيك زي انا بقول على كل خصي ديا زبال بهالنا عباي كنا يحط لكم
1: انت نسخها بقول على خالي هات القم نيركا نايم تكني يا اخي وحدك
3: نايم ركزي
2: الله اكبر اما ما زيو كروي خليك اسكت خون
3: دك اسولو خا اي ناي دك اس هالواتي اتفيس بت بك ما يتروبرو تنوروني بينك نكا
1: امون مش تخدا
3: نمشيوتو دا هوسبيتال ايمرجنسي اتي مسحاها هومن غلا هالواتي فيديتا
2: ايوا امو عباي كان تايرت كتخون
3: انت سرق دكاس دكاس ايفار سريع كان ني لاي
1: حقا تحركاتي ميكو حافتي اذا قول حاب بغش متي مرق لي طري اخي لو على راه حسبان بزعبه نفس طري
0: زي عطا قول عافت نبين بنيار لندا بخي نسخه بلوتوس كونكت غير درفع او بلا تسمع
2: ممكن جينا نسنت زي صقبت تخون
4: اي كوم دوت بلا انا خمس بس لنسي ابغزاي تسرحت
1: وا بنفس انا عند راس مرت كمي ورجان وحل عندها
4: امو اسمرت ورجان نثان وحل نثان سين ابغلا ساغيرات تور اذا لا تحطو
2: ازياء تقن درت بها جماعه الكير سب وتسيد كبابي يزبال
0: وا امنتك ديسيبلينك اكرارنها ازراربها مسب زلك قراربا كوتانتا عينس المغبار لك تقن تحتاتي غزخاي
1: حق خنيخي كم ناس نعمتك ساب لب تسوكو عزمن لك انا فيلم بيت مرتخكو غزخاي
2: كلامك صح ممهرانك اخا ولد خام
3: ولد ممهران دكم تخوينو محجس لالا ندك اخنا امتى سابجكت ممهرو بيض
4: ناي سبورتس ناي هكتي
1: انت اسي ودي لحندها
3: دكتوري دحندي تقلع
5: ودحني صلاته غوي يكون زمصخوم منبر قرب دونك يكون نيركم تنتنبروا صعبين حدا غنيا مخونه نيرو
3: اسكيو اسكيو اسكيو مو خمم الراس كده عندي
5: واوا حجي تصبالو دحركا حصاصي بنا سلا زوصنا لومبر بتزو وسود عقل زي نبر هرمت لب اخاتيلو حزرت مستنفاس منصلو نيرو
3: تمسكن تمسكن ابوي زي ازر اخان تمسكن تمسكن انت اسي ودي اتزم صحول كان مانغو زي ما اخلك كان يرو
6: مو مانغا كانت كانا زي تعملاني
3: واي ودي واي ودي مبارا تهراري فاتكا سمي عود لغة اتقباري تقيا
5: مو نسخ دا بعلغ اندي غنو نوكي
3: انت دكتور انت هاي لبدا اللواي انت بعد زيات انت يتبلن
5: زخونا يخون ملهانيت قول عب زي رغبون عب زي ركبون كأمتي زلو انت تخايلو غاب مفتح كعب صغل انت خينو تمرازي
3: اتي سمعوا لهم دكتور
1: هو سمع له كل ناتيجي جاي بحد قال لي ما قدد اخوي نمبري ده انت ما هير له
5: قول عام من غاري زدلي ايه زي اجي جاي عند بالك خترد انت فتينك ولا بدحري خونك جاجي كل
3: واي حقا حقا دكتور يا حقا طيب مي
5: بلو اجي تذكر تقول يوم
3: حر
1: يا دكتور
3: يا غني لنا دكتور بدك خارو خبو
5: امين
3: سلام عليكم
5: سلام عليكم
3: سلام
5: عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم

إن شاء الله الأفاضل طابت أوقاتكم من الفضائل الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء. وفي البدء نستهل أبيهم وأبرز العناوين. استثمارات لتوسيع توفير مياه الشرب النظيفة على مستوى البلاد. إحياء اليوم العالمي للممرضين. تنظيم مسابقات ثقافية في إدارات ضواحي القش أركع. ترامب يميل نحو عمل عسكري وطهران تتوعد برد قوي. مسلحون يقتلون نحو 40 شخصا في شمال نيجيريا. بعد فرض عقوبات على مستوطنين نتنياهو يهاجم الاتحاد الأوروبي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الأراضي والمياه والبيئة أن استثمارات تقدر بحوالي 125 مليار نقفة خصصت لتوسيع خدمات توفير مياه الشرب النقية في المدن والأرياف، مما رفع نسبة التغطية إلى أكثر من 85% من السكان. وأوضح مدير إدارة الموارد المائية بالوزارة المهندس مبرحت إياسو بأن توفير المياه النظيفة يعد أساساً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلت خلال 35 عاماً من الاستغلال أسهمت في تحسين وتوسيع خدمات المياه بشكل كبير. وبيّن أن نسبة التغطية عام 1991 كانت أقل من 7% في المناطق الريفية و30% في المدن، بينما ارتفعت خلال عام 2025-2026 إلى 80% في الأرياف و95% في المناطق الحضرية، لتصل التغطية العامة إلى 57% من القرى وأكثر من 85% من إجمالي السكان المستفيدين. وأضاف أن أكثر من 8300 مدرسة ومؤسسة صحية ومرافق عامة حصلت على خدمات المياه بنسبة استفادة بلغت 65%. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار إلى وجود 1565 نظاما لإمداد المياه، منها 675 تعمل بالمضخات اليدوية و890 تعمل بالطاقة الشمسية أو المولدات الكهربائية، إضافة إلى إنشاء 2775 كيلومترا من خطوط الأنابيب و2760 نقطة توزيع مياه. كما أكد المهندس مبرحتو بأن الوزارة نفذت 12290 فحصا لضمان جودة مياه الشرب، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يؤديه المختبر الذي أنشئ عام 1997 في مراقبة مستويات التلوث والرواسب المائية سنويا. تم إحياء اليوم العالمي للممرضين الذي يصادف يوم 12 من مايو في حفل أقيم بمستشفى أوروتا بأسمرة تحت شعار ممرضينا مستقبلنا والممرض المؤهل لينقذ الأرواح. وقال رئيس جمعية التمريض الإريترية السيد فريم زاباي، بالرغم من أن إنجازات البلاد في خفض وفيات الأمهات والأطفال والقضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم هي نتيجة جهود جميع العاملين في مجال الصحة، لكنها في المقام الأول ثمرت الجهود الدؤوبة للممرضين والممرضات. وأضاف بأن الدراسة في مجال التمريض انتقلت من مستوى الشهادة إلى مستويات الدراسات العليا بفضل الاستثمار الحكومي لتطوير مهنة التمريض. لذا فإن الممرضين يتم حاليا تدريبهم في مجالات متخصصة مثل الطب النفسي وطب العيون والتوليد والتخدير الطبي والعناية المركزة، ويشكلون العمود الفقري للمستشفيات. شهدت المناسبة تقديم أوراق بحثية حول تاريخ تعليم التمريض في إريتريا وخصائص الممرض والواجبات العلاجية الستة والتمريض كمهنة، كما شارك الممرضون المخضرمون تجاربهم. هذا وقد تأسست جمعية التمريض الإريترية عام 1992 وتضم آلاف الأعضاء. ويحتفل باليوم العالمي للتمريض للمرة 52 في جميع أنحاء العالم. أقيمت مسابقات ثقافية بين إدارات الضواحي في 14 مديرية بإقليم القاش بركة بالتنسيق مع قسم الثقافة والرياضة في فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة ضمن برنامج استكشاف الموروث الثقافي للمجتمع ونقله للأجيال. هدفت المسابقات الثقافية التي أقيمت في الفترة من 25 من أبريل وحتى 7 من مايو إلى تشجيع إدارات الضواحي على إعادة استكشاف وتوثيق التراث الثقافي. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيد إدريس صالح بأن البرنامج يقام للمرة الثالثة وأنه يهدف إلى إحياء التراث الثقافي والرقصات والأزياء التقليدية والموسيقى والآلات الموسيقية المهددة بالانقراض. من جانبهم أوضح مدراء المديريات بأن البرنامج المنظم على شكل مسابقات يخلق أرضية ملائمة للشباب والطلاب للتعرف على ثقافة

قيم مجتمعهم. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين. نظمت في حليب منتل بمديرية عيلة برعد ندوة هدفت إلى تعزيز جودة التعليم تحت شعار ضمان جودة التعليم بمشاركة المجتمع. وتركزت الندوة التي عقدت في 10 مايو على سبل تطوير مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في مختلف المراحل التعليمية واستعراض النتائج الإيجابية التي تحققت منذ عام 2018 بجهود مشتركة بين المعلمين ورجال الدين وكبار الأعيان. وخلال الندوة تم تقديم عروض حول واقع التعليم من مرحلة ما قبل المدرسة حتى المرحلة الثانوية، حيث أشير إلى التحسن المتواصل في نتائج الطلاب بالامتحانات الوطنية خلال السنوات الخمس الماضية. وأكدت مديرة مديرية عيلة برعد السيدة عائشة علي نور بأن الندوة تمثل خطوة مهمة لمعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية من خلال تفعيل دور المجتمع، مشددة على أهمية تنفيذ التوصيات بمشاركة جميع الجهات المعنية. من جانبه أوضح مسؤول فرع التعليم بإقليم عنسبة الأستاذ كفلاء عن مكيال بأن تحسين جودة التعليم يعتمد على تكاتف المدارس والطلاب وأولياء الأمور، معتبرا المبادرة نموذجا يحتذى به في العمل المجتمعي. وفي كلمته الختامية دعا مدير الخدمات الاجتماعية بإقليم عنسبة العقيد فاسيون قرماي إلى تعزيز التعاون بين المجتمع والمدارس والمعلمين من أجل إعداد جيل يتحمل المسؤولية ويسهم في تنمية الوطن. هذا وتضم إدارة ضاحية حليب منتل 8 مدارس تدرس من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الثانوية، ويبلغ عدد طلابها 1360 طالباً وطالبة. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الجنوبي خلال الفترة من 8 وحتى 10 مايو بمدينة مندفرة مسابقة الورود الحمراء بمشاركة فرق شبابية من 12 مديرية تحت شعار الورود الحمراء أساس مستقبلنا المشرق. وتضمن البرنامج الذي أقيم ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى الاستغلال مسابقات في الشعر والقناء والموسيقى والعروض الفنية بمشاركة واسعة من الأطفال والناشئين. وأوضح مسؤول الاتحاد بالإقليم الجنوبي السيد جيرماي جوبرو بأن تنظيم الورود الحمراء يأتي في إطار الأنشطة التربوية والثقافية الهادفة إلى تنشئة الأطفال وتعزيز ارتباطهم بالقيم الوطنية والثورية، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى إلى الحفاظ على الإرث النضالي وترسيخه لدى الأجيال الجديدة. من جانبه أشار الشاب شيشاي حيلاب أحد منسقي الفعالية إلى تقديم 55 عملا فنيا بين أناشيد وأغاني جديدة ومعادة، مؤكدا تميز الأعمال الجديدة من حيث المضمون والأسلوب الفني. كما أكد رئيس مجلس الإقليم الأستاذ ولاي قبري أهمية الاستثمار في تنمية الأجيال الناشئة معرفيا وثقافيا بما يعزز تمسكهم بثقافة مجتمعهم وقيمهم الوطنية. وفي ختام الفعالية أكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفازيون بأن تنظيم الورود الحمراء يمثل ركيزة أساسية لاستمرارية المجتمع وتنمية وعي الأجيال، مجددا دعم الإدارة الإقليمية لمثل هذه البرامج. هذا وغشيت الفعالية تكريم الفائزين في المسابقات الفردية والجماعية فيما حصدت مديرية عرز المركز الأول ونالت الكأس وجائزة مالية تشجيعية. اختتم في 10 مايو بإقليم عنسبة أسبوع الكتاب ومعرض الابتكارات الذي أقيم في 5 مديريات تحت شعار الكتاب أساس الإبداع والتنمية خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 10 مايو. وأوضح المنظمون أن الفعالية شهدت إقبالاً جماهيرياً واسعاً حيث زار المعرض آلاف المواطنين، فيما تم بيع أكثر من 3000 كتاب خلال فترة المعرض. وفي تصريح له حول مسابقة الابتكارات والصناعات التقليدية أكد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بالإقليم السيد أزازي برختعب أن المشاركين استفادوا من هذه التظاهرة التي فتحت أمامهم أفاقاً وفرصاً أوسع لإبراز قدراتهم، داعياً إلى مضاعفة الجهود مستقبلاً لتعزيز الإنتاج الإبداعي. من جانبهم أشاد مدير الإدارة والمالية السيد كبرو من الرأيو ومسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم السيد ملؤ تسفاماريام بالمبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة القراءة عبر معارض الكتب وتنمية قدرات الشباب من خلال مسابقات الإبداع والصناعات التقليدية، مؤكدين ضرورة توسيع مثل هذه البرامج لتشمل مختلف أنحاء الإقليم. وفي ختام الفعالية تم توزيع شهادات تقديرية على الجهات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح البرنامج. وفي سياق متصل تخرج يوم 10 مايو مدينة كرن 32 متدربا شاركوا في دورة تدريبية حول أساليب إعداد الطعام نظمها الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بالإقليم. نظمت وزارة الزراعة يومي 8 و9 مايو بمدينة عصب دورة تدريبية ركزت على تطوير الأعلاف الحيوانية وتعزيز صحة الثروة الحيوانية، وذلك تحت شعار غذاء آمن ومقذي للجميع وفي كل مكان. واستعد

الدورة التي قدمها مختصون من المكتب المركزي لوزارة الزراعة الكوادر الزراعية العاملة في إقليم جنوب البحر الأحمر، وهدفت إلى تعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية وضمان استقرار الإمدادات من المنتجات الحيوانية عبر تحسين التغذية والرعاية الصحية للحيوانات. وأكد المشاركون أهمية التدريب، مشيرين إلى عزمهم على تكثيف جهود التوعية والوصول إلى المناطق الريفية النائية لرفع مستوى وعي المزارعين والمربين بأهمية العناية بصحة الحيوانات وتحسين أساليب تربيتها. وفي كلمة ختامية، دعا مسؤول فرع الزراعة بالإقليم الشاب محمد عبد الرحمن المتدربين إلى الاستفادة العملية من المعارف التي اكتسبوها والعمل بجد لتحسين صحة الماشية وزيادة إنتاجيتها بما يسهم في دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. استشهد في 10 من مايو عضو وزارة العمل والرعاية الاجتماعية فرع الإقليم الجنوبي المناضل جبرييل كحساي جبريل عن عمر ناهز 69 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل جبرييل بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر يونيو من عام 1975 وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة والأعمال الحرفية والتموين، وبعد الاستقلال في مفوضية الإقاثة واللاجئين، ومن عام 2004 وحتى استشهاده في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الجنوبي بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل الشهيد جبريل كحساي جبريل متزوج وأب لخمسة أبناء، وقد وري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بدقم حري يوم 11 من مايو. هذا ويعرب مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الجنوبي عن بالغ حزنه لاستشهاد المناضل جبريل كحساي جبريل، ويقدم تعازيه لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدة الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. دخل التوتر بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح إجراء محادثات سلام، مما قلص فرص التوصل إلى تسوية قريبة للنزاع الذي تسبب في أضرار واسعة بإيران ولبنان وأثر على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، كما ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ونقلت وكالة التسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن مصدر مطلع أن المقترح الإيراني الذي أرسل إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني يتضمن الدعوة إلى إنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات ورفع العقوبات المفروضة على طهران. ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بإمكانية العودة إلى الخيار العسكري ضد إيران، معتبرا أن وقف إطلاق النار بات على أجهزة الإنعاش، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى تحقيق نصر كامل في الحرب، في وقت كشفت فيه تقارير أمريكية عن اجتماع مرتقب لفريق الأمن القومي الأمريكي لبحث مستقبل المواجهة مع طهران، بما في ذلك احتمال تنفيذ عمل عسكري جديد لزيادة الضغط عليها في الملف النووي. وبحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية، يعتزم ترامب بحث الملف الإيراني مع الرئيس الصيني شي جين بين خلال لقائهما المرتقب في بكين خلال الأيام المقبلة. أسفرت هجمات مسلحة في شمال نيجيريا عن مقتل نحو 40 شخصا بتصعيد جديد لأعمال العنف التي تشهدها المنطقة بحسب إفادات تقارير أمنية وعدت لصالح الأمم المتحدة. وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي يعاني فيه شمال نيجيريا، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في القارة الأفريقية، من تدهور أمني مستمر نتيجة نشاط جماعات مسلحة محلية تعرف باسم قطاع الطرق. وتنفذ هذه الجماعات عمليات نهب وخطف واعتداءات على القرى، إلى جانب نشاط جماعات متطرفة تنشط بشكل خاص في الشمال الشرقي ومناطق حدودية مع دول مجاورة. وخلال الأشهر الأخيرة شهدت البلاد تصاعداً ملحوظاً في هجمات هذه الجماعات، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة طوارئ أمنية في شهر نوفمبر في محاولة لاحتواء الوضع المتدهور الذي يهدد الاستقرار في عدة ولايات شمالية. أدان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاتحاد الأوروبي بعد قرار التكتل فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين على خلفية العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال مكتب نتنياهو أنه بينما تقوم إسرائيل والولايات المتحدة بالعمل نيابة عن أوروبا، كشف الاتحاد الأوروبي عن إفلاسه الأخلاقي من خلال إرساء موازاة زائفة بين المواطنين الإسرائيليين وإرهابي حماس. وكانت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد قالت في وقت سابق أن وزراء خارجية التكتل توصل إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حركة حماس. وتعطلت حزمة العقوبات التي تستهدف 3 مستوطنين و4 منظمات استيطانية لم يكشف عن هوياتها بعد لعدة أشهر بسبب اعتراض الحكومة الهنغارية السابقة
التي

خسرت الانتخابات الشهر الماضي. في الخبر الأخير، تستضيف السويد قوات متعددة الجنسيات في مناورات عسكرية على جزيرة جوتلاند، وهي جزيرة سويدية كبيرة في بحر البلطيق ذات أهمية استراتيجية للأمن الإقليمي. وتتمحور هذه المناورات التي تعد جزءا من مناورات أورورا 26 العسكرية حول سيناريو تمهيدي قبل إعلان نشوب صراع مفتوح. وأجرت القوات تدريبا بالذخيرة الحية، حيث تدربت على استخدام الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى المدفعية والدعم الجوي في ميدان ريمايا توفتا بالقرب من فيسبي. وشارك مشغل الطائرات المسيرة الأوكرانيين من الحرس الوطني والبحرية في التمرين، حيث عملوا كقوى معارضة، وإلى جانب القوات السويدية والحليفة قدموا الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. استثمارات لتوسيع توفير مياه الشرب النظيفة على مستوى البلاد. إحياء اليوم العالمي للممرضين. تنظيم مسابقة ثقافية في دار الضواحي القاشبركة. ترامب يميل نحو عمل عسكري، وطهران تتوعد برد قوي. مسلحون يقتلون نحو 40 شخصا في شمال نيجيريا. بعد فرض عقوبات على مستوطنين، نتنياهو يهاجم الاتحاد الأوروبي. إن شاء الله فاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: اسمعني بناي مليوني هبني مليوني مليوني مليوني اسمع اسكي مليون كتمنى يكون انت رادينا كما يدينا قرو
1: انت هو خمس حسب كاي كونن انا كن كسيره فركي مليون كنو سادب لك الله
0: اها ابزو خو سيبولو نيل كاريها بقى موت حطي كوين نقرو
1: انت ترد عند بجاها بجاها ترد عند بلك الله
0: دحان بل سرين قلقل كاب سانتاها موزحيو تدي وسيلو يسالي اي انا نختري انها سرين قلقل بلك الله
2: بيلا بيلا
1: وا وا حلو حلو
3: انت
1: تحلو
3: انت
1: انت اصل دخمي لي زو هلالي لنا نچنق دا عين فلفاريت كنزبر خبي عندي تا
3: او قدف قدف قدف دا نعنا نعنا قدف
1: وا نبي كن كيلا انت انت توقي السباي
3: انت انت انت زينات كم انت حلنا لوت بلاي نبركان قدف دا حلنا لوت بلاي نبركان
1: وا انت سباي سمعنا نبلك اسمع فلما تجنزب مصامون يحلنا اصبح نريو تاي حلنا حلنا لك حلنا سب تعرب نعرع طمارات فقد له نع نعر نعر
3: كلا بلا ريني وا انت خمزي لي بازو هللو جنزبنا حطيات انت واهلا لايك بلو سانتا خمزي
1: سوق بلا حيو رمي بانك ناس حطيات كتوهلل امبر جنزب كتوهلل لا يرانا سوق بلا اورماي اورماي قرن من بهاقن كاب صبح حد الريحو حايلو
3: نترى ساعتك يا ها نزل عليك حين نزلو نوك هو قاعد تخيده ابزع افوق دربيل
1: انا مسكر لهم مسخ حيلهم هاوي مسخ لهم مزمغش شو دربيل بينا حتى تهويتناكو انت هم نوخ واحد انت نوخ واحد
3: نوخ واحد
1: بل بل معك بل
3: بل
1: وزع وزع وزع بزلخ بلاين بلين انت بلزنا بركه بز تفلع
0: ها
3: بلاين تخلاين انت بلزنا بركه بزي
1: رابعكم فقاد جنزب جلاي بز تفلع تفلع
3: اول سمعوا اذا جنزب تمصوان ديهم اي تمصوان
1: حج
3: هو مزعوا انت غنبل صنيحنا حاموش تامي تشعسي يا اهل النايو كنبل صنيحنا ففركنا
1: وي
3: انت زينو كارشلي
1: كازيرمو تايزر باي خزي تفلنا بزرحه
3: هو
1: تفلا
3: كارشلي
1: وي وي فرك فرك تمقلنا تن حاموش تامي تشح ككل تامي تن 50 شحت زيله فيرو
0: وا اتيمكم ديهم غاكيهم انت
3: عين فلتك كان دينان بلكازن عين فلتك
1: عين فلتك
3: عين فلتك
1: عين فلتك
0: انا حيبلكم قله
3: انا حيبلكنا طنبلا حيبلكنا
0: وقع حيبلناكم من
1: اتودي وقع حيبلكنا ولا قع حيبلكني
0: انا دا مصات خعصم صدهم ني خعصات
1: عز يا بلي حلو ودي دا بغنات تصوت اللي زلت هاي زربي لو ما عين فلتكم صبح عين فلتكم بك تايزي
3: بك
0: تايزي ابو انت هزي نحنا تواساتينا ابزغا زاخوينا لممدينا هنقبر صنيحنا
3: ها
2: انا يخم تفلطوني دايركتور ناي دراماي ابزاني اشته غزا نبعنا صن نزخون دراما اي خلما مدوم صنيحي هاري ايكونن
0: ها اوه اوه اوه تواسوينا تواسو باقا
1: تاي تواسو
3: تاي تواسو تا
0: لممد

0: بالهم بس انا اللي بيني يسمي سواك بدون اكلني
1: كيفاش بموت بالزلة بموت انت وحسن نعرك يا قريفة عبيني انت بدروه نبر للهم كورو بقعب حسب اللي انا سويتي لي
2: ابوي لا بيطع قريفة انا بجرب قولنا هم بيزنا يتجربنا
1: لا اقوالي لا اقوالي

0: محلاتكم عدي
1: وردان يا نبرو
0: كبرات عدنا أنا ون سنبدي يصنع أتي بحلو تحلوهم الناس هلو زخير خيكون لبياتنا قاعد حريمة هاي كوني خامر زي كون بمرفنا عطي خيا زخير كعفدو بزخونة تعمل فتحت من الناس الكاتخيل
2: حراي نسو استألمة إذا سبز قلنا أمناتن عركناتن كبل أبزي وعلموت حسبوا من خبر داني
0: تنبل زربا رخيب الكاريخة وحسكو وحسيو كالو زفولت إيلا الزفرد إذا مستفد سمي إتقند قبلني عما قرد تسرحني كما عالكايلة ما عرفكوه
3: خبر داني ساقبن أيتحادي أمبر نايزا يكونت بذلني يكونن إذي
0: حقو كما فنافن يقول حق زي مفلاتك خبت حتى انت ينقف سمع اسك سلام انت شعوهم لك زي المخك ها تطلع عليك هنا نموت استفر نسب وحسي زبله سلازي حجب زي كافه صامي فردي قال ما قال بتيل ناتو وداي ترى لو موت اسهم
4: جون وحسه بذا غير زي بالله حنتي هوتي شقي زي وحسه نساها قالي
0: دو ابي دامولو دروكو صحي عريبه

سلام کمی تعلو زی خور کم تعذب تعلو تاو زینا سپورت نه زینا زاور بال کمی کل حرقم ایر تاو انت قدر دادم تی هنوک ملو بران پتروس من گس آب ازربایجان زی سات فوزلو ود در باکو خن خن دی ازربایجان سنکلی ریس تی مالی سونی بر نکال مدر خود درو کت ایلو نیروم نای تی مالی مدر خود قدر دادم تی کابریس کتما ازربایجان زخونت کتما باکو تو بگی سوم باب اسماعیلی زی تزاز مت میتن تی سعی سنت اسر سکلیم تر دمار حکز نبرد ود دری ما کایدم زام در خ کبرت عقبت از انگلیت مسلم براف تانیس کوین عقربا ارتاوی تقدر دادم ای کازاخستان ای تو کلب اکس DS Astana team Henok Mulubran مسادي مازو عرض گجل بمغان اب معوات ود كلبو يفغيني فيدروف مريحترا تصاويتيم زي ازربيجان او تقدر ماين ود دروب ساعه 41.81 كيلومتر نارغصه ود درو ب 4 ساعات 41 دقائق انساسن شوموتن كايتاتن قدما خونو كزاز مخلو كلاي سويزرلاند او تقدر ماي سوليوشن تيكني بو رالي الكساندر بالمر كابعود گيزي كيكسر كزازم ايرتاوي هنوك مولوبران دوما كابعود شعته كايتا دحرام سفصمت گوجله بمخان نود درو شوعه ترتاب محاس فصيمو تقدم ماي بورتوغالاتي كلب اوبيديو سايكلين تيم بيدروس مانغس كابعود 14 دقائق شوعه كايتاتن كوينا مزفصمت گوجله بمخان نود درو مبل 44 درجه يزو فصيملو ننايلو معمت باكو خان خندي ازربايجان سايكلين ريس بيگيزيس مرخزلو تقدم ماي عود نظام درخ زغونه فيدروفيو بشومونت ساعاتن 11 دقائق 30 كايتاتن بزخونه گيزيم كالاي الكساندر بالمر كخون سالساي ايرتاو هنوك ملو برهان كاب مراحي عسو تربعة كايتا دحيرو يسعبو عمنا نتوي فيدروف بساسان شومو تنتوي كالاسو زلو كخون هنوك بعسران كل تنتوي عبشاو عاي ترتا تقميتو يسعبو عمنا عقبت بالجماوي لنرت تيغلس بعسو تشوعة نتويان بس عقبت بمخان زغل زلو تقدر دماي كخون سبانياو تقدر دماي ايكر غومز دما بولس من اسي بمخان اب كلميت زلو مراحي بغانتا ناي هنوك اكس دي اس استاناتيم بعشران اربعتن ساعتاتن سالسان حموشن دقائقن عصوتو شومو تكايتاتن مرحيز اللا كلاب كتكون ناي بيتروس كلاب اوبيريوس كابزا كلاب بربعن كلتن دقائقن سالس تكايتاتن عب مبل عصوتو ربعت درجات غميتا نام ناي لوم مدرخ امري حلام زو ود در لومي بناي سالسا مدرخ قعزو كاتيلو لوم تغدادم دي ميتن سوسان كلتن اتي تشعات كيلومتر يوم زشفونو زلو كابزينا بشكلتا كيو تانا اولمبيكاو تغدادا ما مانيل غبري اكزابير مس كلوبو ليلي تريك بمخانسات فزولو جيرو دي ايطاليا كلتشن اسوان شدشن تمال سونيا بعرفت دحر موعل لومي بناي رابع مدرخ ود در كاتيلو كوعليو تغدادم دي كاب كاتان زارو تبغيزا اب كوسينزا تزازمن ميتن ساسان شومتا كيلومتر دوما رحقت ابزلوا مدرخ تصميدوم كوعليوم بمغنيات مبساسان حمشان عمت بعلنا تصنطا بكتمع سود الداد بشكلتا يكادا لوم بمصر رزبت حنا حبرتا سرغب وطيتو سعبي ماب قداما ديجين تقرادم دي 78 كيلومتر كشفونو خلو قداماي ميرو ايوب كابغانتا بلينكو كروت كال اي موال تصقاي كابغانتا سلام سارساي ساميل هايلو كاب عسوي رابع اي اماني ليجام كاب دراغون حمشا ياريت تادس كابيشا شارشاي تمسغن تسفالم كاب شكايتو بومخانو ددرون فتيمو ابنا كالاي ديفيجن دوما تقدادم دي 39 كيلومتر زي شفنه وددر كايرو قداماي سيم غويتوم نو مودادور تروتيو قوت كالاي فرس سلام تسفالم سالساي رايل محري رابعاي ابيل حغوس حمشاي ناود يوهانس شارشاي دانيال تختيلوم نو وددوم زازوميا ابنا سالساي ديفيجن دوما تقدادم دي 36 كيلومتر كسرع علم كلو محمد طاهر عوت نايز مدرخينيرو مناسي روبيل ميناس مريسا سيراك محري سيم حغوس ناود زر مريم دوما كاب كالاي كساف شارشاي بومخان تغتيلومو نود دروم زفصومو تقرادن جوم اب زينات اتوصاي غتمات بريمير ليج انجليزي مالي بحنت صوتا قتيلوم سيو سترغبو وصيتو يساب توتنهام زحلف السنبت نعوت ارسنال اب لويستام بمعزابيا زمت عامت نا ودد الشامبيونشيب نخيت ملس اب ميدا انصار ليدز يونايتد طونقو زونه صوتا كايدا ابنا كم عرفتي صوتا زن كلبات شوتو زيت مزغبو غتمينا كايدن دحير عرفتا زقصل صوتا توتنهام امبل 50 دو كاب مايتس تيل بلست شوتو بمركاب نصوتا كتقول سو جميرا امبل 76 دو تيل اب لعلان بادو بدل بنفصامو بفار فصن كل عنكوا بستوا بوسانه ليدس نتا استرغبت عدل مجدي كالفرت لوين ناب شوتو بملغوات ناب صوتا تمليسا مدوب غيزي اخيلو توسخ تعصوتو 3 دقائق بستوا بون ستوسخ شوتوب زينبارو اتي صوتا بنحبارو تيت حرب حرب تزازيمو ابزا صوتا ناي ليدس امبارو يبل سصات ايتو بايلو توتنهام ابزا صوتا نطبي بمخسارا نتا زحلف سنبت بارسنال مريج سعرز تقبلت ويستهام تنفاز كوينلو توتنهام 38 نطبي بمكاباب لعلي ويستهام بناي كريت نطبي فللي انصيفا مريحالام
ተሪፈና ዘለዋ ግጥማት ግን ኣንጻር ክለባት ቸልሲን ኤቨርተን ብምዃኑ ወሳኒ ክኸውን እዩ። ሊድስ ኣብ ዝሓልፈ 7 ፀወታታት ዛጊድ ኣይተሰዓረትን ዘላ ኣብ 3 ክትዕወት ኣብ 4 ኸ ማዕረ ተፈላለያ። በዚ ኸ እዛ ክለብ ናብ ፕሪምየር ሊግ ደጊማ ዝተመልሰት እሞ ንክንዲ ዝብዝሒ ፀወታታት ዝተዓወተት ክለብ ብምዃን ድሕሪ ክለብ ሚድልስብሮ ኣብ ዓመ ስፖርት 1998 99 ንፈለማ እዋን ፍሉይ ታሪክ ሰሪሓላ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ቐትሪ ዝተዳለዎ ዜናዊ ምሰናዶ ናይ ስፖርት ኣብዚ ፍፀም ስለምክትታልኩም ኣዘየመስኩም ዝተረፉ መደባት ኤርቲቪ ሓድጎኩም ሰላም።

0: العز نحتفل واليوم لا أمس والأفراح تكتمل.
1: أسمر بين أيدينا نطاف بها كل الجراح لهذا اليوم.
0: ولا يهم التهاني كيف ننشرها، فالحق أن ننتشر بالنصر نرفعه.
1: والعيد أكبر من كيف نعقل نهدف، فكيف ما شاءت أفراح نقتحل.
0: وهذا اليوم سائر أيلول قد أواد والأمل،
1: فعدلوا دورة الدنيا لمسلكها ببعد ماتي تزر وتزر.

طبتم أوقاتا أينما كنتم سيداتي سادتي، نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة تريتريا. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بي.

أهم وأبرز العناوين. استثمارات لتوسيع سوق المياه الشرب النظيفة على مستوى البلاد. تنظيم ندوة لتحسين جودة التعليم في حلب. تنظيم مسابقات الورود الحمراء بالأغلبية. قمة أفريقية فرنسية لبحث سبل تعزيز التمويل والاستثمارات. الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سوريا. الصين ترفض العقوبات الأحادية قي المشروع. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأراضي والمياه والبيئة أن استثمارات تقدر بحوالي 125 مليار نقفة خصصت لتوسيع خدمات توفير مياه الشرب النقية في المدن والأرياف، ما رفع نسبة التغطية إلى أكثر من 85% من السكان. أوضح مدير إدارة الموارد المائية بالوزارة المهندس مبرهتو إياسو أن توفير المياه النظيفة يعد أساسا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلت خلال 35 عاما منذ الاستغلال أسهمت في تحسين وتوسيع خدمات المياه بشكل كبير. وبين أن نسبة التغطية عام 1991 كانت أقل من 7% في المناطق الريفية و30% في المدن، بينما ارتفعت خلال عام 2025-2026 إلى 80% في الأرياف و95% في المناطق الحضرية، لتصل التغطية العامة إلى 57% من القرى وأكثر من 85% من إجمالي السكان المستفيدين. أضاف أن أكثر من 8300 مدرسة ومؤسسة صحية ومرافق عامة حصلت على خدمات المياه بنسبة استفادة بلغت 65%. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار إلى وجود 1565 نظاما لإمداد المياه، منها 675 تعمل بالمضخات اليدوية و890 تعمل بالطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية، إضافة إلى إنشاء 2775 كيلومتر من خطوط الأنابيب و2760 نقطة توزيع مياه. كما أكد المهندس مبرهتو أن الوزارة نفذت 12290 فحصا لضمان جودة مياه الشرب، مشيرا إلى الدور الهام الذي يؤديه المختبر الذي أنشئ عام 1997 في مراقبة مستويات التلوث والرواسب المائية سنويا. نظمت في حليب منتل بمديرية علاب رعد ندوة هدفت إلى تعزيز جودة التعليم تحت شعار ضمان جودة التعليم بمشاركة المجتمع. تركزت الندوة التي عقدت في 10 مايو على سبل تطوير مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في مختلف المراحل التعليمية واستعراض النتائج الإيجابية التي تحققت منذ عام 2018 بجهود مشتركة بين المعلمين ورجال الدين وكبار الأعيان. وخلال الندوة تم تقديم عروض حول واقع التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الثانوية، حيث أشير إلى التحسن المتواصل في نتائج الطلاب بالامتحانات الوطنية خلال السنوات الخمس الماضية. وأكدت مديرة مديرية علاب رعد السيدة عائشة علي نور أن الندوة تمثل خطوة مهمة لمعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية من خلال تفعيل دور المجتمع، مشددة على أهمية تنفيذ التوصيات بمشاركة جميع الجهات المعنية. من جانبه، أوضح مسؤول فرع التعليم بإقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن تحسين جودة التعليم يعتمد على تكاتف المدارس والطلاب وأولياء الأمور، معتبرا المبادرة نموذجا يحتذى به في العمل المجتمعي. وفي كلمة الختامية، دعا مدير الخدمات الاجتماعية بإقليم عنسبة العقيد تسفات جنجرماي إلى تعزيز التعاون بين المجتمع والمدارس والمعلمين من أجل إعداد جيل يتحمل المسؤولية ويسهم في تنمية الوطن. وتضم إدارة ضحية حليب منتل 8 مدارس تدرس من مرحلة ما قبل المدرسة حتى المرحلة الثانوية، ويبلغ عدد طلابها 1360 طالبا وطالبة. بحث حاكم إقليم القاش مركز السفير محمود علي حريف في التاسع

من مايو تنفيذ البرامج التنموية والإدارية في مديرية شامبوكو لدى اجتماعه مع السكان. تناولت أبرز المشاريع والخطط الجاري تنفيذه على مستوى المديرية بصورة خاصة في إدارة ضاحية بادم. أوضح السفير محمود أن الجهود المبذولة تهدف إلى توفير بيئة مستقرة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات الإدارية والأساسية، مشيرا إلى انتخاب مسؤولي إدارات الضواحي وتوزيع وثائق الإقامة، إلى جانب تنظيم خدمات التعليم والصحة تمثل خطوة عملية في مسار تعزيز الاستقرار والتنمية. كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشاريع، من بينها توزيع الأراضي الزراعية والسكنية وبدأ خدمات النقل بالحافلات. وخلال زيارته الميدانية تفقد السفير محمود مدرسة قيد الإنشاء في إدارة ضاحية جرامي يتم تنفيذها بمبادرة شعبية وبمساهمة من أفراد قوات الدفاع، كما اطلع على الأراضي الزراعية القابلة للاستثمار في ضواحي بادمة. من جهتهم عبر المشاركون عن تقديرهم للتحسن الملحوظ في الخدمات الأساسية والبيئة التنموية، مع المطالبة باستكمال بقية الخدمات. وفي الختام شدد السفير محمود علي حروي على أن نجاح البرامج التنموية والخدمية يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، إضافة إلى التزام الإداريين والجهات التنفيذية، داعيا إلى تعزيز دعم المشاريع التنموية. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الجنوبي خلال الفترة من 8 إلى 10 من مايو الحالي بمدينة مندفرة مسابقة الورود الحمراء بمشاركة فرق شبابية من 12 مديرية تحت الشعار الورود الحمراء أساس مستقبلنا المشرق. تضمن البرنامج الذي أقيم ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى الاستغلال مسابقات في الشعر والقناة والموسيقى والعروض الفنية بمشاركة واسعة من الأطفال والناشئين. أوضح مسؤول الاتحاد بالإقليم الجنوبي السيد جرماي جوبرو أن تنظيم الورود الحمراء يأتي في إطار الأنشطة التربوية والثقافية الهادفة لتنشئة الأطفال وتعزيز ارتباطهم بالقيم الوطنية والثورية، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى إلى الحفاظ على الإرث النضالي وترسيخه لدى الأجيال الجديدة. من جانبه أشار الفنان شيشاي حيلاب أحد منسقي الفعالية إلى تقديم 55 عملا فنيا بين أناشيد وأغاني جديدة ومعاد تقديمها، مؤكدا تميز الأعمال الجديدة من حيث المضمون والأسلوب الفني. كما أكد رئيس مجلس الإقليم الأستاذ والداي جبري أهمية الاستثمار في تنمية الأجيال الناشئة معرفيا وثقافيا بما يعزز تمسكهم بثقافة مجتمعهم وقيمه الوطنية. وأكد حاكم الإقليم الجنوب السيد هبتار تسفات إن أن تنظيم الورود الحمراء يمثل ركيزة أساسية لاستمرارية المجتمع وتنمية وعي الأجيال، مجددا دعم الإدارة الإقليمية لمثل هذه البرامج. وشهدت الفعالية تكريم الفائزين في المسابقات الفردية والجماعية، فيما حصدت مديرية عرز المركز الأول ونالت الكأس وجائزة مالية تشجيعية. تسببت أمطار غزيرة مصحوبة بعاصفة رعدية ضربت بلدة ملبسو بمديرية حلحل في 7 من مايو في أضرار واسعة طالت الممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية. وذكرت التقارير أن العاصفة ألحقت أضرارا بمبنى مدرسة النصر الابتدائية، حيث اقتلعت أسقف 3 قاعات دراسية، كما تعرضت الوثائق الموجودة داخلها للتلف. كما أدى الحادث إلى انهيار 8 منازل سكنية وتضرر الطرق بفعل السيول، إضافة إلى خسائر كبيرة في القطاع الزراعي شمل التضرر أكثر من 2.5 هكتار من الحدائق. وتقع بلدة ملبسو على بعد 65 كيلومتر شمال مدينة كرن. السادة والسيدات إلى فاصل ومن ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال مشاركته في قمة أفريقيا نحو الأمام بالعاصمة الكينية نيروبي عن حزمة استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 23 مليار يورو، تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القارة السمراء. أوضح ماكرون أن هذه الاستثمارات من شأنها خلق أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة

في كل من فرنسا وأفريقيا، حيث ستساهم الجهات المانحة الفرنسية بمبلغ 14 مليار يورو، بينما تأتي المبالغ المتبقية من مستثمرين أفارقة. وفقا لتقارير إعلامية فرنسية نقلا عن قصر الإليزيه، فمن المزمع توجيه هذه الأموال بشكل أساسي نحو قطاعات نقل الطاقة والتحول الرقمي والزراعة. أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا. وأضاف أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وقال المجلس الأوروبي في بيان أن القرار يرسل إشارة سياسية واضحة لالتزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي. استبقت الصين زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين بإعلان رفضها للعقوبات الأحادية غير المشروع التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين تعارض بحذم العقوبات التي ليس لها أساس في القانون الدولي، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية بدعوى مساعدة إيران. وحول زيارة ترامب، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن بكين ستسعى إلى ضمان مزيد من الاستقرار في العلاقات الدولية خلال قمة الرئيس الصيني والأمريكي المزمع إقامتها هذا الأسبوع. تسعى ألمانيا إلى شراء صواريخ توماهوك الأمريكية بعيدة المدى لأول مرة بعد تراجع العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس على خلفية الحرب في إيران. وبحسب تقرير، تعمل برلين على إحياء خطتها لشراء صواريخ توماهوك ومنصات إطلاق تايفون الأمريكية بعد قرار البنتاغون نشر كتيبة أمريكية مزودة بهذه الصواريخ في ألمانيا ضمن ترتيبات سابقة لحلف شمال الأطلسي. ويأتي التحرك الألماني بإعادة نشر الكتيبة المخصصة لألمانيا في موقع آخر، إضافة إلى إعلان ترامب سحب 5000 جندي من الأراضي الألمانية في خطوة اعتبرت ردا على انتقادات ميرس للحرب الأمريكية على إيران. سادة والسيدات، هكذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. استثمارات لتوسيع تفوير مياه الشرب النظيفة على مستوى البلاد. ندوة لتحسين جودة التعليم في حال تنظيم مسابقات الورود الحمراء بالإقليم المجاني. قمة أفريقية فرنسية لبحث سبل تعزيز التمويل والاستثمارات. الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سوريا. والصين ترفض العقوبات الأحادية غير المشروعة. حتى جديد اللقاء، تقبل أجمل التحيات وأطيب المنى.

حنتن زهب ايو مخناتو يوهنس ولدو يخون بيتسوبو اي فلتنيو اب تحتي منيستري عيون محبراو دحنتنيو اب سدرا بيتاوي كنكن قجل لغلعو مالت قروب هم انا تقالي فلما اب دباروا قتيلو اب دك امحاره زوبا دووب كابو اب امبادورهو عابيو ابز قزيزي ود 25 عامت كوين دزلو من السي يوهنس بعلت شوعة حدار كلتشن حدنيو اب بيتي كريستيان قدوس يوسف مالت فيت ستاديوم اسمرا زركب ساعات شوعتن حمسن ناي مشت تدربي ترخيبو شعو يوهنس ودي حموشتا معالتا بيلو يخون نيرو دناقل قدوس يوسف دما بجارك يتتغليلو رخباو كابو اتن دناقل قدوس يوسف ناب رابعي مدبر بوليسين حبيران رابعي مدبر بوليس دما ناب تبوتا بمخاد نتهتسان امتيو ناب مكان هيوات هوسبيتال هتسانا تاسمرا بموساد زاد اللي حكمناوي كتتل كمزركب تاقيرو منسي يوهنس بقالاتو كمزخبليو زقلت سدراي كدالي زبقسن مغنات كندسب أخيلة سلزلخو من نتين مفلاتيو أبوي كونا عدي تساقم سلزرخبوم قريفو من دعنبر تسألي أمونيوي فنفينو مني كم زيكونو إرداني بزخاء أبلع الولد دي بفلاي ولاديتي تخونا قيمتا كم زي بالليك قلت سفاتو سلزي ولد دي بهيوة تنترا حاليوم شقري ترديوم كحاقفنن ألنا كبلونن بعل عابت هسفايه بالخال شنق مس أبوي كرخب حقوزني بزبل تسقو تخستة تسفازقي تولد برهانة تبهل أباس مراكب بعداق عربي أبشحن شعاتة 280 شعاتة توليدة أبو عابع ولدي تادما ويزرو كيروس تسفاي تبهل تسقو أبزق زيزي بعل تحدارن أد أربعة تولد مكينة أبكتم أس مراه تقمت ألا تسقو مس حدارن دكان مام يقاقا بفقن سلامن اتنبرن تلا نولادي أهمانة أبو أ سلزي تفلطوغن أبوي منيو تدرابيت أبويك منيوم زبلو حتوتات وترو أبزغر حسابات سلاسلوم فقري نايت بعينا زي رأيتون نسو زي رأيان أبكر سدقان كلا كيت ولدت زموت ولادي أدما أبوشتا إنا ربشا أب نافقوتن تزتان تأتو تتغيسو أب عمد تنتان زينا وصانا مسحب سراويت أمريكا كاب جرمن كم زعبا تلعيلو يركب وتهدراوي هلاو أمريكا أب جرمن انتبقعو أب تلات مكلخال أمريكا زمتقو لوتي يهلودو يخوون زبل حتو كل عال بهريويو بمسارتتوم تنتنتي برقت كلو يخيليو مغنياتو أب زحلفة أربعة عامتات كينات يوكرين وانا بيت صحفات وتهدراو زي أمريكا أوروبا أب جرمني نيرو بزيكازي أب كينات أفغانستان عراقن استواقو وتهدرات أمريكا أب كتما لانستول جيرمن أب زركب مأكل تعنا أمريكيم زي حكا منيروم بتوسخي أب أوروبا زركب نيكولاساوي أتوار أمريكا كأند مدبرو أب جيرمنيو بزيكازي بمسارتي شانسلر جيرمن نبهر أولاف شولازن بريزيدنت حبرات منقصات أمريكا نبهر جو بايدنن أب كلتاشن عسران أربعتن زخت موس ممع أب كلتاشن عسران شوعتن أمريكا نوح رعقة زونجف توماهاوك استسامي ميسايل أب جرمن كتكاليوم تسامي عمني روم يغنبر شانسلر ميرز أب زن زحلفة قربة معالتات أمريكا بسنكي أقات إموازن لحسرتات نايزي استتقسام ميسايل اتناي متكال مدب كينيو كلتاشن عسران شوعتن كستقاقر كم زخليو أميتو يركبو تنعتنا وحسنا تنعتنا تنعتنا تنعتنا أبز حلفة سلسان حموشتان عمتات مس تنعت هزبي إرترا ترات إمام زبر عنو تتسابوتات تبتيبكا زودو إيكونون زعبي مرأيانا يزوم تتسابوتات إتي قسقاسة ولدون تسفوتن هاقرنا بأغان مقصاي استفن وقلوع وتادرا وراريو يقدس إت عندرا أبقلتم مخطة هزبي إرترا حقيقو إت ورار مسفشل دما نتي استفت أمقبن نمحبا دمتنا نمعباسن أداونا كأيدكا نابرأس مكل خلق البتنا نممكانن ما أليا زي بلوم شرحتات سعيبوم هاقر سبا نمبدام بستود دبا أقباب أبلع لمن إسيات كفت أمت سنحة ناي فلسات قبنات رقات نمزراقن وهدات نملح لحن استخايدة هاقانتات ديبلوماسياوي تنتلو نمزقداد بهلاون محبراون بالرزا نمنقاس سم دوينكا نمسيتان استخايدة سن أمراوكينات كلو علامو نتي بعرر حون زي تخالة تنعة هزبي إرترا ملح لحن متس عادن يونيرو هاقرن هزبن بدخنة تنعة تبون قطبة وحسامن تشجرو من تخصقن كنعة عابن كسددن كاب عبيت المعطا وفرتات من عنقات جميركا كسابتي أب وزق

مس حلناي كم حسب كاب حمد نقفا كابتناي رأيناي علما كابتناي امنت ناي بتعينت كابتناي مبتعة انصار وتعة كابتي نعاي نعاي نوري مكردام نمس وقتي زرأي حمد نسأقو لي فيفي يبلو لي كابت عاتم سقوم زخسكسة برموم استركسة كابت منفسهم زورسة حلمهم استترأسة كابت الوام دقاسهم زوسدة تاريخ زولدة نسأقو لي كابت حمد نقفة نزح لناي كعرفها أبالات قنبار وطعي أمغتن تنعتن كم وترو عزوزن كتسألن تساتفهم زدسس كداماي كفال تحسو يتنحنا أب عمدو وقفا فناك نمان سياتمهارو أب زوبادو باوكيح بحري استفلاليو أفلوت أزرخبو عالم لخاوي سنت بباهو فرياتن أسفيرات ركب أو عمد الشبابيات ناتنات إرترا بخبي المسوات استرقاقتن بملقات زلوو دن تحفش هزبي استرقاقتن مخانو تقليتو يركب أو عمدي كورنا تمهارو كابتي دنكي نيكولاس تسلا نهيوتنا النقسمو مهرو حموشتا تزرزيرو مالو أب عمدي فرات عري تلا تحرشاب قعزو سلسان حموشتان عمد أب زعبا معك أب حمد الماين زاتوكرة تحف نركب إرترا تركب اللو أكبابي ببهريو ندركن مدربة لأنتن التقالع بمخانو نهاقرنان كما نازع مثل هاقراتن ندفتات معقاب ماين حمدن مرجع زيكونا قديتان مقتصال هيوتن حرشاو لمعاتنيو كابز حقازي بمبقاس دمام منقستن هزبن إرترا نمعقاب حمدن ماين كمون مسرح كزن تمايات كاب عبيتي كدام نتات سريعوم بلوعل ندفت كسر حلو زنحون زلوون بز مسرت ابز حلفو 35 ناتنات عمتات تخايدو نطفتات معقاب حمدن ماين بقطري يخن بصفحات قللتي كمز يكونو سندات منستر حرشا يرقاقطو اما بل شوعي كفال زغري زازامكينات قعزو اهدونا نابسمرا كابز سلف 14 عمتات زغبريو انتدايلنا مسالفتنا مالتيو بزخانه من دا اخوينو بلكو نمطلال اتوم مسمرح مكينا زنبرو ابو كم مقرام زنقلي زمسل كسادوم كم كتبت نابايت اويم بحقي 14 عمتاتا بقلي غير كاختا بقع بزي زخونا عنك افتودي كايو امو زودنا دما ابرس مدرلو مالتيو بلوشت ام تسفا بزنقر كنات كتسيلوم اكلا ود اكلايو نويح كتين تبق درقسني كابزي كاب بيت مرت كامبوني تمهاري عسر تخل تخفلي كلو يواتيو كامي بلي حقو العنير مسلك بمبال زرزرات درقحو ازي زرزرات زي منم زي قودلو نتصر بمنبارو نعاي اي حد سنن انتخونجن اب ورار بحر نقاش ابتابا الجين استسوئ مخانو سلازفلتكو كم كورينتي زحاسكو تزز بلني كابزين مملات كم زحاسب زقر حر مبال قال زلو كفلا سراويت وي أهادو وايت فلطن بالكوام كابت قداي نمهدام تتغيسو أب عمدة المما على المسهب روم حتو استمسقلو قالات جرو حتات معالتينا تنات إرترا ببعامة مهرتو وددر روبكس كيوب سفيروم يركبو أب عمدة دك أنستيو جغننات قدامو دك أنستيو نازبل زعبا سفيرو لو نابها قرنا من سيلنا مثل ملكات كينيوزن أرعوت مقزاتي توبيان مسبر أب استخايدة لعلي ربع زمن سوسر عدك أو قالسي تساتفان مستنكر كياتا زفت سمانا شحاد دك أنستيونا أب استفلالي زمنات جغانون سبتاريخن زوخانا بزوحات دك أنستيو كمزنبرانا يزن تويو يقداس تاريخانن كيانن بقبو كي تترخيو تقوسيو كحلف تانيحو بزغا سئل تاريخنا ملوك كينو كرأة أتنحن كبهالي كال كابتبوزو عبنتات تاريخ دك أنستيو هاقرنا وحود متقاس أبتا أبشحن تعتميتن حموشتن بإيد ألاوي روفيلو بيريني تتحيفا استحتمت مرب ملاش زرستا أقداسيت متحف تمزجيبو زركب حاتير تاريخ ويزرو إلن حاقوس أد رأسي والدنكيل مرأي كال أو عمدي من هنا وهناك استفل عليها قرمت فتسامتات عالم السفيرهم يركبو أو عمدي زرعة واقتصاد بروه متعي كبابي أم حجر زئمت وتسقاتات بزملكات مسام حداري كبابي أم حجر أتو تسفى عالم عندهم استخايد كلمات السفير لو أو عمدي وحتى الإفل مخفاتي سنسرعات سامون أبيات تمرتي بمخنات مبل 35 عمد تنبل مسمى مهرانين تمهرون